0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد.

0: اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
4: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور.
4: بالسبعة ونص الصباح.
7: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
2: كلش سهله.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام.
5: الرشيد اف ام،
4: صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
6: سلام على هضبات العراق وشطيع والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
7: وبغداد مشية بطر وينهر المخوف سدوده،
1: والعراقيون
8: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر، نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس وياه ابتسامة، نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة، نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
9: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير، صباح الصباحات العراقية الرائعة على كل مستمعي راديو الرشيد في بغداد والمحافظات والعالم. أهلا بكم في صبحية عراقية جديدة وبانجور. أهلا بالأحد وأهل الأحد وأهلا بالدوام وأهل الدوام وأهلا بالمعاملات وأهلا بالأمور اللي من تخلاص تجي غيرها إن شاء الله. تجي الأشياء الحلوة والجميلة عليكم مستمعينا، والله يقضي أموركم إن شاء الله على أتم ما يرام. شلونكم؟ مشتاقون وفي القلب لوعة. يا ربي أيامكم كانت حلوة، خميس جمعة سبت، وإن شاء الله تكون أحلى اليوم وكل الأسبوع القادم. أهلا بكم للساعة 10 في بانجور، أهلا بميكروفون بان الموسوي، وأهلين بمكسر وسام ماجد.

صباح الخير على الناس السعداء اللي جوي بطاقة جديدة للدوام من بعد يعني يومين عطلة. صباح الورد والهوان على الناس التعساء اللي ما يشبعون وأصلا ما ناموا ولا ارتاحوا وما أدري شون خلصت هاليومين. يعني احنا متفقين 1، 2، 3، 4 خميس جمعة سبت بسرعة والله بيب بيب خلصت زين. احنا محتاجين إجازة للسعادة لو إجازة للتعاسة. شركة صينية تستحدث إجازة التعاسة، إذا لم تكن سعيدا فلا تأتي إلى العمل. أي نعم، من يعطيك فلوس؟ الشركة. والله حلوة هاي الشركة، واخد بالك انت يا حودة. بونجور. اعلن الملياردير الصيني يو دونغ لاي مؤسس ورئيس سلسلة متاجر التجزئة الشهيرة بانك دونغ لاي في 2024 في إقليم كنان بالصين عن تقديم سياسة إجازة جديدة.

تقلل فائدة مكملات الحديد. أولاً، تناول الحديد مع الشاي أو القهوة. يحتوي الشاي والقهوة على مركبات تقلل امتصاص الحديد، لذلك ينصح الخبراء بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بين المشروبات المحتوية على الكافيين ومكملات الحديد. 2، تناوله مع الحليب أو مكملات الكالسيوم. الكالسيوم أحبابي يتنافس مع الحديد على الامتصاص داخل الأمعاء، لذا فإن تناول الحليب أو الجبن أو مكملات الكالسيوم في الوقت نفسه قد يقلل استفادة الجسم من الحديد. 3، إهمال فيتامين سي. يساعد فيتامين سي على تحويل تحويل الحديد إلى صورة يسهل امتصاصها، لذلك ينصح بتناول مكمل الحديد مع كوب من عصير البرتقال أو أي مصدر غني بفيتامين سي إذا لم يكن هناك مانع طبي. 4، تناوله بعد وجبة غنية بالألياف. قد ترتبط الألياف ببعض المعادن داخل الأمعاء ومنها الحديد ما يقلل امتصاصه، لذا يفضل تناول المكمل بعيداً عن الوجبات الغنية بالألياف إذا أوصى الطبيب بذلك. 5، تناول بعض الأدوية في الوقت نفسه. قد تقلل أدوية الحموضة، مثبطات مضخة البروتون وبعض مضادات الحموضة من امتصاص الحديد، لذلك يجب استشارة الطبيب بشأن ذلك. 6، التوقف عن العلاج مبكراً. يشير الخبراء إلى أن تحسن مستوى الهيموغلوبين لا يغني عن امتلاء مخازن الحديد، لذلك قد يوصي الطبيب بالاستمرار في العلاج عدة أشهر بعد تحسن التحاليل لتعويض مخزون الحديد بالكامل. 7 وأخيراً، تجاهل السبب الحقيقي لنقص الحديد. إذا لم تتحسن مستويات الحديد رغم الالتزام بالعلاج، فقد يكون السبب وجود نزيف مزمن أو مرض يسبب سوء الامتصاص مثل الداء البطني أو أمراض الأمعاء الالتهابية أو غيرها من الحالات التي تحتاج إلى تشخيص وعلاج.

من ناحية الإفراط في التجميل المبكر، يرجع أطباء الجلدية هذا الانطباع إلى لجوء نسبة من جيل زيت في سن مبكرة إلى الفيلر، البوتوكس الوقائي وإزالة دهون الخد، وهو ما قد يؤدي عكسيا إلى تحديد حاد للوجه أو مظهر غير طبيعي يعطي إيحاء بتقدم السن. أما عن أساليب المكياج والشعر، اعتماد جيل زيت على صيحات مكياج تعتمد الكونتور الثقيل والتحديد البارز للملامح بمنح الوجه مظهر أكثر نضجاً مقارنة بأساليب المكياج الأكثر بساطة أو طبيعية والتي يميل إليها جيل التسعينات والثمانينات. أيضاً عن عوامل نمط الحياة، تأثير انتشار التدخين الإلكتروني، الفيب والسجائر الإلكترونية واضطرابات النوم، ارتفاع مستويات التوتر، التعرض الطويل للشاشات، كلها عوامل تسرع تكسر الكولاجين وتؤثر على مرونة البشرة. أما عن الوعي المبكر بالحماية، فاستفاد جيل التسعينات من الطفرة في الوعي باستعمال واقيات الشمس والعناية اليومية بالبشرة قبل الانتشار الواسع للإجراءات التجميلية الجراحية أو حتى انتشار الحقن.

وعن تلقيح الجتت مثل ما يقولون بمصر. رجل يقاضي امرأة مقابل 1.9 مليون جنيه استرليني. يا بليش؟ يقول والله صار سوت بي صدمة عاطفية في سنغافورة بعد أن رفضت أن تكون صديقتي بعد 4 سنوات من الكلام المتواصل. بس الحكي هذا مو هسه، في عام 23، يعني 2023. طبعا تعود هذه الواقعة في سنغافورة، يعني

طبعاً ب3 مليون دولار، دخل على طمع في سنغافورة ما يعادل يعني 1.9 مليون جنيه استرليني أو 2.3 مليون دولار أمريكي، زعماً أن رفضها له سبب صدمة عاطفية وتأثير نفسي كبير، وأضر حتى بسمعته وأعماله أمام أصدقائه والمجتمع. أما عن قرار المحكمة مستمعينا، فالمحكمة رفضت إحدى الدعويين ووصفت القضية بأنها لا أساس لها من الصحة، واعتبرتها استغلالا وإساءة لاستخدام الإجراءات القانونية. يعني حلو، أنا أتوقع كل شيء من الخارج يعني يقبلون دعوة، والله شنو يعني ضارب مثلا شجرة راشدي يعاقبوك مثلا تروح تطخ في حاجة، بس حل الإجراء الله.

0: عيني أصحاب الخط الحلو على الكيبورد، أهلا بيكم على 0770001145 واتساب. واليوم منور الواتساب بحضور أخونا الغالي شاكر أبو مريم، حياه الله. يقول: الأخلاق صفة النبلاء، ليس الكبير من يراه الناس كبيرا، بل الكبير من ملأ قلوب أحبابه أدبا وخلقا وتواضعا وصدقا. إذا أحببت شخصا خذه معك في دعائك دون علمه، فهكذا يكون الحب، كذا يكون الحب في الله أجمل وأنقى. أسعد الله صباح، أسعد الله قلوبا أحببتها في الله. صباحكم خير وسرور، تحياتي للأخت أمير والمخرج وسام والمستمعين، أخوكم شاكر أبو مريم. نورت جدا يا أبو مريم وحياك الله، وصباح الفل عليك وعلى الأهل. أبو دلة بعث لنا فويس وصور تجنن، وأعتقد بعث لنا أيضا أغنية لهيثم يوسف، وخلينا نسمع أبو دلة شنو مشاركته.
1: صباح الخير الغوالي،
0: يا هلا
1: ستبان، والمخرج المبدع أستاذ وسام، وجميع مستمعين ومستمعات، بانجور. إن شاء الله يوم جديد وأسبوع جديد مليء بالسعادة والتفاؤل والفرح. ستبان، اليوم هديت إليك أغنية أمير الحب وين بعدت.
0: الله،
1: هدية خاصة إليك، أدري بيك تحبين هيثم.
0: شكرا،
1: تحيات للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية إليك، شكرا لذوقك الراقي، وفعلا هذه الأغنية تجنن، يعني من أجمل أغاني هيثم يوسف. تحياتنا لهيثم يوسف أمير الحب ولجمهوره الجميل، وشكرا يا أبو دلة. سليم الجعفري يقول: مشتهي لحكاية حلوة وقهوة مرة، وقعدة الطرمة العصر مرشوشة ماي، وغبشة الصيف الحنينة، وطابة قمي، وصوت أبويا تشنناي. الله الله يا أبو دلة، صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري، نورت وشكرا، شكرا لهذا الجمال. الباشق: صباحكم مسك وعنبر ستبان، صباحك مسك وعنبر وهيل. يقول: مو دائما تندم على الغلط، احيانا تندم على الصح اللي سويته مع الناس الغلط. كلش صح، والف تحية لك. عباس الحمداني يقول: كم هي جميلة كلمة صباح الخير لأناس لهم المعزة والاحترام، ناس نحبهم ونحب نسأل عنهم. صباحكم ورد، صباحك ورود كثيرة وجمال كثير وخير كثير يا أخونا الغالي. باقي الأحباب على الواتساب، راجعت لكم بعد البريك، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن،
5: أعلن، أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أوه هلا

0: هلا والله، صباح الحب عليكم. رجعنا نكمل معاكم بانجور، ورجعنا إلى الواتساب والصفر 0770011415. دزونا رسائلكم الحلوة، أصواتكم الحلوة، اللي ريدي يغني يلا خلي شوية المزاج حلو. إذا صوتك حلو، بس إذا صوتك ما حلو مو مقشمريك أمك وأبوك لو حبيبتك. والله صوتك حلو وما ويسفقوا لي، وتجي هنا أنا واثق من نفسك على أساس روح يمها غني زين. إذا لا مغني يعني قدام أصدقائك مثلا ما يجاملوك ذولاك ذولاك يحطوها لك في القصة زين. المهم دزونا أي شيء. صباحكم حب. وصلنا إلى الأستاذ زياد المياحي. بونجور
1: بونجور.
2: صباح الخير، صباح العافية عليكم.
0: يا هلا،
2: حبيت أصبح عليكم اليوم بعد القطاع، وتحياتي للستبان، وتحياتي للمخرج، وتحياتي لكل المستمعين اللي يسمعونا حاليا من خلالكم.
0: كل التقدير لك أستاذ زياد، منورنا وصباح الفل عليك وألف حمد لله على السلامة. إلى أستاذ حربي بونجور.
3: صباح الخير.
0: أهلاً
3: علينا وعلى كل المستمعين. شلون الستبان؟ أخبارك؟ أمورك؟
0: سرك.
3: طبعاً احنا مشتاقين.
0: ونحن أيضاً.
3: هاي الغيبة طولت هاي.
0: ترى خميس سبت وجمعة بس.
3: إن شاء الله تكونون بخير وسلامة. تحياتي للمخرج.
0: تحياتي المخرج إلك أستاذة حربي. يعني بس جمعة وسبت حالي حالكم زين، حالي حالكم. شكرا لهذا الحب وعسى ما انحرم. وتحياتي إلك يا غالي. أركان أبو حمزة. صباحكم خير وسعادة وبداية أسبوع جميلة للجميع. تحية كبيرة لمسز بان الوردة وكل المستمعين. أركان أبو حمزة من الدورة البعيثة، ألف تحية إلك أستاذ أركان الجميل ومنور. يوسف من سيدني، مكانك خالي ستبان، مرقة باقلة ودجاج شوي ومطر والحرارة 10 يا بو. تحياتي إلك يوسف، وإن شاء الله مليون عافية عليكم، والله يآمنكم ويسعدكم في غربتكم يا عيني، كل التقدير. أهلا بالأستاذ ياسر العزاوي، منورنا من جديد، صباح الفل.
4: صباح الخير عليكم ستبان، وعلى الأستاذ وسام، وعلى الكادر والمستمعين. ستبان هذا دا يطلب تعويض، كان على هاي السنغافوري، على هاي البنية اللي قالت لمتا أخويا. زين شنو رأيك هنا بالعراق؟ سنة كاملة حبتيات وبالأخير يطلع ولد ودك كرتات وصعد وانزل، هذا شقد يطلب تعويض برأيك؟ تحياتي لكم ياسر العزاوي.
0: هاي سوالف مال قبل، مال قبل ترى، وكانوا أصدقاء يسووها بأصدقاء زين، وأحيانا من أفراد العائلة. شكرا وعليكم السلام. إلى الأستاذ عبد الله أبو أيهم. صباح الخير والعافية الشمعة ستبان، تحياتي إليك والمستمعين الورود. اليوم برفقتي صديقي سجاد أبو رقية، ماخذة وياي للدوام، خطير رجلة مكسورة وحاير بيا عيني. ويسلم عليكم أخوكم عبد الله أبو أيهم. يا صباح الفل عليك يا أبو أيهم الذهب، وتحياتنا إلى الأخ صديقك سجاد أبو رقية. ألف حمد لله على سلامته. ورجل مكسورة ولا شيء يعني. يعني الحمد لله والشكر على كل حال، هذه ولا غيرها. وإن شاء الله ما عدك إلا العافية يا عيني، بس روح طبيب كسور زين، يكون أهم شيء مو طابق ثالث أو رابع. أطباء المفاصل والكسور كلهم طوابق ثالث رابع خامس سادس. صحة وسلامة عليك يا عيني، وعلى كل إنسان رجلة مكسورة، إذا مكسورة أصبع مكسور ما أدري شنو، ديروا بالكم، صحة وسلامة عليكم. سليم الجعفري بعثنا صورة هو وأبو موسى لابسين دريسات برشلونية، يقول مع أبو موسى وأحلى برشلونيين. غوالي منورين، إن شاء الله يديمكم، وألف تحية لكم أخوتنا سليم وأبو موسى. إلى الحبيبة ست سحر الخفادي، صباح الأنوار المحمدية والسعادة الأبدية على قناة الرشيد ومستمعيهم، وعلى الغالية بان يا حبيبة قلبان، صباحك فرح ومرح، وإن شاء الله يومك حلو بأشياء حلوة، حتصير أشياء ناسيتها، حتصير اليوم بخير وسلام وبركة. إلى ألمانيا وفارس يقول صباح هادئ لمن يطيب بهم الصباح ولمن أدمنت وجودهم بين تفاصيل حروفي، صباح الخير والسعادة أنتم وصباحي بكم يحلو، صباح الفل والياسمين للناس الطيبين، صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الورد لمن يبعثون الأمل والسعادة. شكرا، وأنتم من تبعثون الأمل والسعادة، ألف تحية لك يا عيني. عندنا مسج آخر من علي، أدمنت صوتك والإدمان أذواق، فالعين تعشق والآذان تشتاق، تغيب عني فيبقى الصوت في أذني كأنه لجراح الروح ترياق، كأن صوتك بستان تفيض به كل العطور وفيها الروح تنساق. صباح العافية، صباحك عافية وأشياء حلوة هواية، والله يسعد لي هالقلب الطيب، ممنونة جدا. جلال، ساعد نفسك بنفسك، يعني تريد مي قوم انت اشرب مي، تريد خبزة انت قوم اخذ خبزة، تريد شاي قوم انت خدر لك شاي وصب لك شاي، مو سؤولي شاي جيبولي مي، شي طالبيك احنا طلبة ناظرين نذورة حتى تجي للدنيا. هو هذا جيل، يمكن أستاذ جلال شقد مواليدك عفوا حضرتك من الفينات وبعد، يعني جيل الفينات هم جيبوا لي مي، عافية جيبوا لي لفة وياكم، عافية جيبوا لي ما أدري شنو، شقد تسخرون بالعالم. المهم أستاذ جلالاني أعزه وأحترمه جدا، ويقول ساعد نفسك بنفسك عندما لا تجد أحد يفعل ذلك. صباح الخير ستبان الغالية وعلى المخرج المبدع وجميع المستمعين، يا صباح الفل.

0: صدام الزبيدي، صباح الورد، صباحك ورد، وشكرا للبطاقة الرائعة كالعادة. باسم القرغلي اليوم منورنا ويقول: حين أحببتك لم يتغير العالم من حولي، لكن قلبي أصبح يرى كل شيء أجمل، وأصبحت الأيام أكثر دفئا بوجودك. الله. حافظ على من تحف، الحياة ليست عادلة لتأتي لك بنفس الشخص مرة أخرى. انزين انزين. حبيبتنا وردة حمراء من جماعة التيك توك، أيام التيك توك، الله والله يا أيام النضال السلبي. هلا وحبيبتي وردة.
1: هلا حياتي سدى، صباح الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ يا بابا مشتاقين كومكم وردي، أدور عليكم ما ألقاكم بالتيك توك. لو ما من أبو سمرة ما أعرف البث مالتكم والله، بس خلق الله على أبو سمرة، قال لي هو موجود، هم موجودين بالفيس، فحبيت أصبح عليكم وأصبح على كل الموجودات البث وكل المستمعين. أحلى تحية لعيونك ولعيون المخرج حياتي سبان، معاكم وردة حمراء. وأحلى تحية للغالي أبو سمرة.
0: يا صباح الفل والورد الأحمر وعطر الورد الأحمر. الوردة الحمراء صير عطرها نفاث، يعني ثباتية بي، سبحان الله، ربانية والله والله. أنا من تكون عندي وردة حمراء الغرفة كلها تصير وردة حمراء، يعني إيه تصير وردة حمراء يصير. ماشي. المهم حبيبتنا شلونك، شخبارك يا قلبي؟ والله مشكور الأخ أبو سمرة أنه بلغك على اللايف الخاص بالبرنامج على الفيسبوك. أولا على التيك توك متوقف حاليا، احنا في طور تطوير الحساب وتهيئة البثوث بشكل آخر. أما على الفيسبوك أيضا أكو في التطوير معين، احنا نتطور، احنا ماشيين نتطور والله العظيم، نمشي نتطور، نطلع فاصل نتطور. فإن شاء الله بالأيام القادمة يا حبيبتي رح نطلع لكم إن شاء الله، وتشوفينا أو تشوفينا وتسمعينا على الفيسبوك وعلى التيك توك. تمام حبيبتي؟ طبعا نعتز بهذا الحب، وحضرتك كلش أكتف يعني بالبث أيام التيك توك. شكرا لدعمك، شكرا لتواصلك، وشكرا لأبو سمرة مرة ثانية، وشكرا لكم حبايب.
2: وقفي مرة على المراية وتأملي حالك، رح تعرفي شو بتعملي انتي بالواقف قبالك. جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك، رح تعرفي شو بتعملي انتي بالواقف قبالك. جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك، رح تعرفي شو بتعملي انتي بالواقف قبالك.

أهلا بكم في موضوع صوت الصباح اليوم. احنا حكينا قبل شوية على السخرة، انه اكو واحد او اثنين واحيانا وراثة بالعائلة او فيروس منتشر بالعائلة، ماكو هم 4 ساعات قاعدين بس واحد يحرك رجله جيب لي مي والله، او مثلا دق التليفون مثلا تطلع تريد خابر اقول لك جيب لي اكو بالثلاجة تقف واتري شنو، عساس ما يريد ابو التليفون يسمع ذاك، انت لا صخرني ما تقوم انت. المهم يقولون انه جيل زيت كلش مستشرية بهذا الموضوع، جيل زيت اللي عافية حباب جيب لي شاحنة ما بيها حيل، هي شاحنة يمه طبعا، انتو الرياجيل تعالوا تعالوا عفو جيل زيت، انت مو يمك المي ليش تعيطيني مي شنو يعني يا عيني ما بيك حيل، بس بيك حيل الو الو حبيبتي تحديد الكل في لا المهم شنو اللي اي المره من السخرك طير اي صار حبيبتي قولي تردين شيء اجيب لك، بس من امك تقول لك حبيبي جيب لي هاي القنينه يا فلان يا فلان والوالده تصير تعزف موال زين اهو والله ما بي حيل والله هسه هسه هسه هسه، لو اختك تقول لك عافيه حباب جيب لي لفه وياك او مثلا فد عصير او فد هاي شوف هاي مين اجيب، بس مرتك فوت فعنك يا حدك ما تجيب مي اصلا تسقيها بيدك والله يجدير لها مي بزنود السمر وهذه والله زين المهم احنا خلونا نتفق كبتلو البتلو مال الموضوع، الرياجيل لو يمهم مو يمهم بايديهم، هو بس ناقص انه اشرب لاني اني اشرب الميلين ما بي حيل، مثلا اذا اكل ما بي حيل هسه اغسل ايديناتي، مثلا اي شيء ما بيهم حيل ملابس يشمر، متفقين احنا على كرسي الغرفة ما اعرف وين الجواربات يعني كل شيء ما بي حيل، هو ما بي حيل، دخلي صخرة واحد من أصدقائه جيرانهم مثلا جارته عيني أبو فلان بلكي تسوي لي يا أهل السطوح تنطونا لو نروح المهم أكو فترات حرجة في حياة الرجل يظهر أحيانا جريندايزر، هو كان ساسوكي هو صغير، تبدي من يصير ساسوكي زين بعدين يصير الرجل الحديدي بعدين يصير جريندايزر، بس يتزوج صار جنبه جبار كرش لا تحية للمكرشين، الراجل من غير كرش ما يسوالوش قرش معا لرفع معنويات الرجل العراقي اللي زهقان وما بيحيل زين. هسه نجي يعني أنا أشوف بصراحة جيل الثمانينات أو اللي أقدم جيل التسعينات أشو لهلوبيين يعني عادي إيه من عيوني شو تريدون يعني أوكي يعني هاي على السفرة لما نقعد مثلا برمضان يعني اللي يقعد يم العصير تدرون عصير ولبن وهاي يقعد هو بس يصب قلاصات عصير وما أدري شنو ينطي للناس ما يأكل ما يلحق يأكل وبكل رحابة الصدر، في حين تقعد الألفينات يم هذا العصير يموتك من العطش وما تقعد تتغذى لو يجي صوتهم ليش يتزايقه

يعني تخيلوا يكرهك بالأكل، يعني ممكن هو يروح للمطبخ تقول له فلان أو فلانة خذها فلانة من جيل زيت جيبوا ياك الملح مثلا، الملح تروح وتجي وما جايب الملح.

0: رحت ثاني وصديق ما اخذت العائله.
1: ليش ما اخذت العائله يا ابا؟
0: انا ما اخاف، انا ما اخاف. انا من اسافر لحدي. يعني مو مثل اللي يخافون،
1: يعني قصدك اللي ياخذ عائلته وياه هذا يخاف؟
0: طبعا.
1: انزين زين ابو وليد،
0: قابلتهم مره. اي
1: منو عندكم بالبيت يسخركم هوايه؟ يعني يصيح ماما جيبي لي مي.
0: والله والله استبان موضوع شنو. انا ام وليد، احنا اربعه بالبيت، انا والولد زين والبنيه.
1: أيه.
0: الله وكيلك، يعني مشينا على صراط المستقيم.
1: من هو؟
0: يقول لنا ام وليد، يقول دينيا تردوا، يعني اسلاميا تردوا، قانونيا ماكو واحد يسخر واحد. يعني راح يستحم ياخذ ملابسه وياه، يريد شاي هو يسوي نفسه. ما عندنا، ما عندنا سبحان الله، يعني ما عندنا واحد يسخر الله. يعني هسه انا بهالكبر اريد شاي، اذا لقيت شاي حاضر ماكو، انا اسوي نفسي.
1: يعني يعني انتو كل من يريد سالفه هو يقدمها لنفسه؟
0: يعني مو يعني مسوي واحد يسوي شاي والبقيه يشربون، بس ما المسخر واحد كافي يسوي واي ماكو. اذا اشترى شاي يسوي لنفسه.
1: لعد وين روح التعاون؟ وين المنافسه في خدمه افراد العائله؟ وين
0: انت هو هذا التعاون اللي بيناتنا، ماكو واحد يسخر واحد.
1: اخدم نفسك بنفسك.
0: اي اخدم نفسك بنفسك، انت تريد شيء انت راح تجيبه.
1: بس اعتقد دخلنا غيرك. لا ولا حاجة. شكرا لك ابو وليد.
0: اي والله قالت ما ليش بعد ما ادري.
1: والله أنا أشوف هاي الحياة رتيبة، عفوا، ورهيبة في آن واحد، ما بيها عرق، ما بيها سياح، كل من يعرف يعني سكوبي سكيشو. فالمفروض يعني يصير سياح بيها، إنه جيب لي وياك ماي ما جيب هي كيف تشي.
0: لا ماكو، ما عدنا.
1: الله يديم التفاهم والمودة بينكم يا أبو وليد، ونورتني. الله شكرا، شكرا جدا.
0: الله يخليك، الله يخليك.
1: هلا بالطيب. شكرا. أكو مقولة تنسب احتمال إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه، اللي هي صغير القوم خادمهم، أو أصغر القوم خادمهم. وأيضا أكو قول أنه ساقي القوم آخرهم شربا، يعني أكو حسب ما متوارد. الفرد الصغير بالعائلة هو حمال الأسية. أحكيكم يا عن تجربة يا أبو يعني، من جاب هذا الحكي من جيبي. الله. يعني أنا كلاسيكو شد الداخلي.

0: وبس احكيهم وقالوا صغير القوم خادمهم لازم اسكت ودنج ويعني فوقها دنج خجلان خجلان اللي راني اقزمهم ايه عوداني بزر القعده وما حد يحكي يلا يلا روح جيبي خبز روح بس ايه بس كنت اخذ كروه يعني والله ليش لا الواحد يخدم اهله ذا الكروه قويه ايش اكو بيه والله كعازمنا الاهل يلا ناخذ اتصال مرحبا
1: صباح الخير تبان
0: صباحك نوير يا هلا
1: وياك محمد المسخرتش
0: محمد المسخرتش شلونك شلونك
1: يا عيني شلونك
0: الله يبارك انا
1: مهندس محمد العزاوي يابا
0: حياك الله انت مبين شالع قلبهم مهندس وشايف نفسك ويجي
1: بس حبيبك ووحيد لاهلي
0: الله
1: لا لا انا اخترعت الصخرة ترى بالكهربائية يعني انا جانا استشاراني قالوا لي هاي شو تسمي انت ما يسموها صخرة
0: زين
1: انت
0: متزوج محمد صح؟
1: اديت 3 اولاد الحمد لله
0: الله يبارك بهم انا ما اتخيل فرحة الوالدة يوم اللي زوجتك وخلصت منك
1: شوف تقلب على الوالدة هي ما يتقل
0: شنو اغرب شيء سخرتهم عليه
1: شنو اغرب شيء سخرتهم
0: يعني فتشي المفروض انت تاخذه يعني فتشي تسوي انت
1: اي والله يعني دائما مثلا مرات شلون اقول قاعد يعني بالاستقبال لو اشوف مثلا قاعد اتفرج او قاعد العب بلاي فالكيس صفي مثلا يعني منشول يعني كل يوم منشول ابو حبيب شفت بنت ذيك اللي تساري هو صفوي والله ما ترى يعني بس هو الله سبحانه وتعالى لانه يعرف التكوين ماتي فقال لي بابا هذول ثلاث ولد وكبرهم بسرعه وتسخر بيهم واحد
0: منو بيهم مثلك يسخر هوايه الماما اخوته
1: منو بيهم كبير اي فهد طالع نطفل اصليين
0: حبيبي الله يحفظهم
1: الله يطول الصحه يا
0: نورتني
1: بس المعلومات
0: اي
1: هي ترى مو صخره هي شوفي هاي من المعزه
0: من المعزه المعزه بس بتجيب لي هاي بس من غير امور ماكو معزه
1: لا اذا سعدتي لا جبتي مي شو حقول لك
0: ايوه على يعني من فوائدها
1: يعني
0: الاجر الحسنات نعم نعم نعم
1: بس انت ما تفوقون البعيد تفوقون جو رزقكم بس يا ابن وقع شوي اللي غاب شاي ذي
0: نطرب على الغريب
1: انت ما تفوقون يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله والسعادة كل المستمعين ان شاء الله
0: يا ربي يسعدك
1: يوم حلو ان شاء الله عليكم
0: يومك جميل مثل قلبك اخوي الغالي نورت استاذ محمد الذهب يا هلا يا طيب اهلا اهلا
2: صباح الخير
0: صباحك ورد
2: اسمان الورد
0: انت الورد من وياي
2: ويا ظافر الدباغ
0: والله والنعم
2: اقدم لك الباكستاني مال العائله
0: بابا يجيب له صديق ابسط شيء جبته
2: صديق مال العائله يعني بابا صديق مال العائله
0: يا هلا استاذ ظافر جميل
2: الله يسلمك
0: شنو السالفه يعني هذا هاي الشغله كبرت وياك من انت صغير صح
2: لا والله يعني من انا وصغير وظليت الوحيد اللي مو ابويا قاعد وياهم. يعني انا ورا ما اتزوج لحد الان ظليت ويا والدي ووالدي يعني.
0: بلي.
2: اخوتي كل واحد طلع ببيت واخواتي كلهم متزوجين ظليت بس انا اللي مو ابويا ما علي لما انا اصغر اخوتي.
0: اي زين برايك احنا الصغار ليش ما قدرنا نثبت شخصيتنا من احنا صغار ويعني شنو السبب؟ كانت تغرينا يعني الكروه يمكن الفلوس العطايا.
2: والله عندي خواتي اثنين اصغر من عندي. واحدة أصغر من عندي سنة والثانية مولد 2000 يعني أصغر من عندي بهواي
0: زين
2: حتى أصغر أختي الأصغر من عندي كانت تفتني بالقرآن
0: لا كذا كتير
2: بالله العظيم
0: أختي الصغيرة كتلة إي
2: بالله
0: ليش؟
2: يعني فقير غير فقير
0: يا عيني والله.
2: بس انا قلت لا لما تزوجت لا اختلفت الحياه يعني، مو لما تزوجت، لما صرت بالمتوسطه ورا المتوسطه يلا يعني حسيت كانها موعد المراهقه، واحد يوم يختلف حتى على روحه.
0: صح زين. انت قمت تسخرهم هسه؟
2: لا والله استخبيهم الزوجات النهايه خواتي العبالك تقولي مو مولد
0: تسعين. اي حبيباتي لا اقصد على زوجتك اولادك انت هسه.
2: اي لا اولادي وزوجتي الله شاهد خدومين، بس عندي هاي بنتي، عندي بنيه وولد اثنين انا. اي
0: حبيبتي
2: بنيه يعني لو شايف ليش بنيه لقيت ابوها. اي
0: ليش هاي يعني
2: اي دللتني دلال
0: حبيبتي.
2: اي
0: طبعا
2: يعني لما حتى لما نوبات الشاقاني زوجت قبل اربع ايام رجعت من كربلاء، رحت اسبوع كربلاء، فلما قاعد اطلع قلت لها لزوجتي قلت لها طرديني شلون اذا طرديني يلا نشيل العباره وبعدها تجي للبيت وهاي السوالف قدام بنتي. قلت لها
0: قلبت الدنيا
2: ترى والله خليه يتزوج عليك.
0: لا
2: لا ترى خليه يجيب النوم جديده.
0: ضربه الصميم هي.
2: اي قلت ترى خليه يجيب النوم جديده
0: والله.
2: دائما خطيه دائما يظل فوق راسي يضمرخ لي هاي
0: حبيبتي يعني.
2: اي بابا تعال شوف شعره حلو لو ما حلو، دومه حلوه لو ما حلوه.
0: يا عيني حبيبتي الله يحفظها.
2: مو عكس الولد شويه، الولد عم خدومين بالنسبه لي يعني ما ادري الله شاهد بعدني مغاري الاوضاع. حبا خوفا ما اعرف.
0: حبا او خوفا بس خليك خلصون شغل. يعني ما عندنا مشكله.
2: لا لا خلصون شغل الله شاهد.
0: والنعم منهم ما دام تربيتك.
2: بدي بدي لا لا بدي حبا وخدمه الله شاهد.
0: شوف هو اجمل الامور انا قلتها في يوم ما، اجمل الامور اللي تقدم لك تقدم عن حب. يعني انه بنتك او زوجتك او اختك تنطيك قلاص المي لانه تحبك مو خايفه منك.
2: صدقيني صدمان
0: قبل او الزوجة تطبخ اكل اللي زوجها وهي بحب تقول حياكل هذا الاكل ويقول طيب يا رب ان شاء الله طيب بحلقه.
2: صار عندي موضوع قبل اسبوع الله شاهد التبكي بالله العظيم.
0: لا
2: ابني يعني يعني يعني شلون مثل ما تقول حسيت بروحي كبرت يعني والجهال يهتمون فيا وهاي السوالف مثل ما اهتمينا بامنا وابونا.
0: بلي
2: فابني هذا يومي ثاني اعطيه الف.
0: بلي
2: يعني كل واحد له 1000 دينار.
0: نعم.
2: فلما راح يشتري من ال 1000 دينار جايب نستل انا نستل يعني ما يحتاج اذكر اسمها نستل احبها.
0: تحبها جايبها لك.
2: جايبها قلت له بابا ايش عجب جايب من هاي النستل انت ما تاكلها؟ قال لا بابا جبتها لك هذا اللي تحبها هاي النستل.
0: يا روحي.
2: يعني بحقيقه هي نستل بربع دينار بس يعني تحسي بنفسك شخص قاعد يعني
0: تذكر
2: وقاعد تتعبين هباء منثوره.
0: طبعا واي شخص ابنك
2: والله كل شيء بالمقابل ما دام تسوي شيء لامك وابوك الله يعوضك بجهالك.
0: احسنت اسال الله ان يبرك باولادك.
2: كله مردود.
0: صح
2: كله مردود كله مردود.
0: ان شاء الله يرد لك الخير خيرين. نورتني استاذ ظافر. كل التقدير
2: لكل الكادر. انا اسمع على طالب
0: ابدا اسعدتنا والله يرزقك ويحفظ بيتك ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله ايش قد حلو واحد يجيب الابو نستله تشيبس عصير يعني حلوة هاي الأمور. يلا خلينا ناخذ اتصال.
3: ألو
0: مرحبا.
3: مرحب
0: شلونك؟
3: الله يسلمكم. طبعا كلش مشتاقين مختفين احنا عن الساعة من زمان.
0: انتم مختفين؟
3: أيوة.
0: ليش اختفيتوا؟ مختفي
3: كلش.
0: ليش اختفيتوا؟
3: ظروف.
0: شنو الظروف مثلا؟
3: والله ظروف عادي يعني.
0: زوجت؟ زوجت الثانية؟
3: لا وين اقدر؟
0: ما تقدر؟
3: لا ما اقدر. ما انا احبها اموت عليها هاي العدة.
0: تحبها لو ما عندك فلوس؟
3: لا والله لو الحمد لله والشكر يعني ميسور الحال وخير من الله بس ام تيوم ما اقدر ابدلها.
0: ها والنعم منها.
3: ايه.
0: من وياي؟
3: ابو تيم.
0: ابو تيم حييييي. شلونك؟ صدق كذب شكو؟
3: والله كنا مختفين كلش.
0: يا رب ان شاء الله اختفاء من اجل بناء فشي عظيم الحياة.
3: اي والله
0: والاسرتك.
3: اي والله الحمد لله.
0: الله يوفقك يا عيني.
3: الله يسلمك. والله الله يخليك. طبعا كلش والله مشتاق لكم. انا اسمعكم بس مو دائما كنت.
0: ولا يهمك.
3: اي والله
0: ابو تيم
3: عندي بناء تخيلوا عندي بناء.
0: الله يساعدك ان شاء الله يعمر. أيوة بوجودك ويكمل الله على خير.
3: الله يسلمك. الله يسلمك
0: ابو تيومي. اليوم نحكي على السخره ويقولون جيل الالفينات ما يتعب نفسه يعني دائما اشياء يمه مثلا يسخر اهله يسخر
3: فول عجز. فول عجز جيل 2000.
0: اه
3: كلش
0: زين.
3: اللي دا اشوفه اللي دا اشوفه عندي بالتختي عندي جوال اخوي العجز مالتهم ما ينوصف.
0: منو اللي يخدمهم يا مواليد؟
3: والله الاب والام اللي يخدمون.
0: يا عيني.
3: اي والله هسه بس انا يمي الوضعيه تختلف. انا اخدمهم بالبيت يعني انا بالبيت بس انا مو ابويا وياي.
0: اي
3: اي وانا اصغر واحد باخوتي.
0: زين
3: فاني بنقلادش العائله تقريبا.
0: والله والله هذا شيء مشرف يعني اشوفه
3: بصراحه. يعني مجازاه وطول احنا نخدمه هن نبات بجهه هن يخدمونا.
0: تتفق وياي انه الاباء يسخرون اكثر من الامهات؟
3: اي صحيح
0: كل شيء كل شيء صحنا عليه. شو السالفه؟
3: كل شيء هو اخو انا ابغى كل ساعه تعال فلان حاجه يابا يم يمك مرت يم لا انت
0: جيب الطفايه جيب الجكايه جيب الريموت.
3: لا الحمد لله احنا بالبيت ما عندنا ما يدخن بس هو طفوا هاي
0: اي
3: سوى هاي
0: اي
3: ودي لي سياره بنزين فولها ودي لي هذا هو ماكو كل شيء ماكو مدلل.
0: اي
3: من حقه
0: من حقه. احسنت الله يبارك فيك.
3: طبعا وتعب علينا لازم احنا نجازي بخير حتى جهنم وباشر عقبه يجازونا بخير.
0: الله يبرك باولادك ان شاء الله.
3: الله يسلمك
0: نورتني يومي والحمد لله على سلامتك عيني.
3: الله يسلمك عيوني واموري.
0: هلا بالطيب شكرا جزيلا. شكرا يا ابو تيم. حنسمع أغنية هدية ونكمل المشوار. علوا الراديو.

صباح الفل عليكم، صباح الورد على مسامعكم الطيبة مستمعي راديو الرشيد على 91.5. تحية لمستمعينا حول العالم على أبليكيشن، على موقع إلكتروني أو أي منصة رقمية أخرى لراديو الرشيد. نتكلم اليوم عن السخرة داخل العائلة. يقولون أنه جيل زيت، جيل متكاسل، متكل على الآخرين، غير متعاون، غير مساعد، بينما جيل التسعينات والثمانينات أو ما سبقهما من مواليد فيكونون هم الأكثر تعاوناً وتقديماً للخدمة فيما بينهم. أنتوا شو تشوفون؟ وهل أنت من هذا الجيل لو من جيل أول؟ نرجع إلى اتصالاتكم، ومع اتصال السلام عليكم. ألو؟ ألو؟ كحلو؟

0: اتصال. الو،
1: الو، السلام
0: مرحبا.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير يا ناس طيبة.
0: صباحك خير وبركة. وهلا والله بصافي.
1: شلونك يا بس انت
0: شلونك انت اخونا الورد؟
1: صح الله عزيز.
0: الحمد لله على
1: والله
0: السلامة.
1: مستر خير. الله يسلمك يا رب. الله عزيز.
0: ووالديك.
1: شغلات الحياة اللي من خلاص الحمد لله والشكر.
0: يلا، المهم انت والاهل سالمين.
1: الحمد لله الحمد لله والشكر.
0: عبالي تكتك من نوم النوم.
1: لا دخلت كلية أركان إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. عافية، الله يبارك فيك
1: الله
0: إن شاء الله ويوفقك. زين،
1: الله جزيل الشكر.
0: يقولون إنه الشخص اللي يتأمر هواية يحب السيطرة ويريد الأمور تمشي حسب رغبته حتى لو الموضوع ما يخصه.
1: نعم صحيح.
0: حضرتك تسخرهم هواية ولا شنو كنت انت يسخرهم؟
1: والله هو هذا الموضوع في جانبين
0: يعني.
1: بالدوام صحيح صخرة هواية، بس
0: زين.
1: بالبيت لا، ما صخر احد، بالعكس انا يعني ما عندي احد بس والدتي، فعلاقتنا فذاكانة كل شيء نسوي.
0: انت مو متزوج؟ لحظه، انت
1: لا لا
0: انت مو صفاء؟
1: لا لا، انا نقيب ليك السيد.
0: منو
1: ليك السيد؟
0: سيف
1: ليث. ليث
0: ليث السيد، حياك الله سياده.
1: إيه
0: النقيب
1: نقيب؟
0: مو اقول لك ما يصير هذا نقيب، ما اقدر.
1: بس يا احتمال صار عندي اشتباه.
0: اي تشبه
1: عادي عادي بتعمل
0: تشبه والنعم منك. لا كان اخونا صفاء يقول لنا يا ناسنا الطيبه وانت
1: لا
0: نفس
1: هاي لا هاي مات اتفقنا انا وياك علي.
0: ها
1: اي
0: شوف شوف شوف شوف شوف جوزاء مالي امان. حياك الله سيادة النقيب. ماشو ماكو ما ترفعنا.
1: نعم
0: ترفع الرتبة بالنسبة لي الرتبة. نعم,
1: نعم.
0: اي
1: شبيها
0: انت كنت نقيب لو هسه صرت نقيب؟
1: لا كنت.
0: اي اقول شو ما ترفعت مو رفعت؟
1: لا تخمون ندخل في اليتي اركان ورا وفل في اليتي اركان ورا وترقيب.
0: ها
1: اي نعم.
0: يلا ان شاء الله لواء. يا هلا ابن عمي. انت يسخروك بالبيت شانه ولا شلون؟
1: لا لا
0: انت تتامر. ها انت اللي
1: ايه انا اسخر تقريبا كنت من كان البنات موجودات في البيت.
0: اي
1: والله ما طلعين البنات، بقينا بس انا والدتي فاصدقاء ايدينا سوا.
0: حلو
1: نطبخ نروح نرجع حتى بنسوي حمله مال تنظيف تكرمنا الفجر. الله يعطيك
0: الله الله لك يوم يا ظالم. زين سيادة النقيب.
1: نعم.
0: اسلوبك بالاوامر بدل من مثلا ممكن جيبي لي وياك فلان شيء، مثلا تقول جيبي لي وياك فلان شيء.
1: اي نعم انا كلش كلش سياسي.
0: ها يعني تطلب باسلوب حلو و...
1: نعم
0: حتى المقابل
1: من يروح
0: ما يرفض طلبك.
1: اي نعم اي نعم المقابل من يروح انا ادري اختي
0: حمامه
1: ام قمر. اي من اسخرها واطلب من عندها مثلا شيء حتى الشيء تقولي لي من انا اتوجه للشغله اللي اسويها احس فراشات بقلبي
0: حياتي. حبيبتي الله يبارك بيك والله ان شاء الله يرزقك بنت الحلال
1: الله
0: اللي تدللك.

نسائي انت شعليك على فكرة هذا موضوع واحدة يعني مع الرياجيل يحبوا الأطر نسائية زين أكو لا يريد يشعر هو دي يقدموا له الطاعة والولاء وجيبوا لي مي صبوا لي غدا حضروا لي الحمام تعالوا افتحوا لي السبلت مثلا سووا حتى شنو من تتنفذ هاي الأوامر ما تسوي

0: هو يريد يتدلل ببيته خطية يعني، بالدوام تعبان بربور راشديات وبسطو والله، ويجي بالبيت يريد يتدلل. يعني هو من حقه، من حقه، على كيفكم ويا، جيبوا له مي بارد، حضروا له الحمام، صبوا له أكل. يريد شيء يعني صار ما ليكم بالتون، التون مالته يلا وين الأكل، يلا وين الأكل، اعتبريه يقول لك يلا وين الأكل يعني، لأن خطية هو معاني برا يعني. فإيه زين المهم، فشكوا بيها إذا يعني يتدلل ببيته، بس إذا يمك المي بس مدي إيدك وخذ المي وأشرب، مو فلانة يا مرة تعاي طيني مي، ها صعبة بإيدها أطيب. الله يا عمري، طيني اتصال. ألو،
1: صباح،
0: هلا بالحب.
1: صباح الغلع الغوالي كله.
0: هلا بالغالية، هلا حبيبتي.
1: أخباركم؟
0: تسركم؟
1: احنا انتي دائما سارتنا
0: يا حبيبة قلبي. يقولون
1: كل المستمعين يكونون بخير، وتحياتنا لهم كلهم، اللي يصخرون واللي ما يصخرون.
0: مرات يقولون امهاتنا فلانة متعبتني ما تتسخر،
1: مو هي تتبع الدلال. احنا نسوي واحد مسخرتي احنا ليش؟ حبا بيهم، خوفا عليهم، لا ماما لا ما تنوش البوري، لا ماما لا تنشوي. احنا الخطأ بينا. احنا جيل الطيبين قبل، اني كنت استمتع اذا ابويا سخرني، متعة
0: الله،
1: احس انه اني مسوية انجاز، حتى لو ما اقدر عليه اروح ركض واخبط نفسي واقع هاي احكي لك طفله صغيره من كبرت، لا اروح ركض واني الممنونه واحس انه اني مسويه انجاز. الله. بس احنا على الالفينات تعرفين خوف، ما اعرف ليش نخاف عليهم.
0: صح،
1: خلي خوف تجربه، خلي يتعور وشنو يعني، انتبه عليه. فقلت لك يعني الصخر. واما بالنسبه للرجال اللي يجي تعبان، لا غير تدلل على أهله، ليش يعني؟ إذا جاي تعبان والزوجة ربت بيت، هي هم مسكينة هم تعبانة، بس حلو إذا دللتها ودللها والسخرة تكون بلطف، من رخصتك فدوى العينك بلا زحمة، ألفاظ حلوة يعني، الكلمة الطيبة صدقة،
0: الملافظ سعد. أي
1: لا شوفي، أنا أكره السخرة يعني، ما أحب أقول له يا ربي لا تخليني أعتمد على أحد في يوم من الأيام. ليش؟ لأنه الله. ما تيجي على المرام. صح. ما تيجي على المرام. صح. أبداً من الصخرين. صح. ما تيجي على المرام. زين. فلذلك أنا ما أحب السخرة. أي تفضلك.
0: شنو مواصفات البنت اللي ما تتسخر؟ دائماً تشوفيها تمشط بس شعرها، مهتمة بنفسها يعني.
1: مو أنا عندي هيك نماذج، بس ما أقدر أقول لك بالراديو شو أقول لك يعني. مرات الأمية قاعدة تمسح والبنتاية حاطة التليفون وتقولها ماما جيبي لي ماي، أنا من يمي أتوتر. إحنا عندنا هيك بنات، ليش ماما هذه أمك ما يصير،

0: مع الأسف.
1: إحنا قديمين، أسلوبنا قديم، هي الأم واجبها تخدم وتشتغل وتسوي شغل البيت وكل شيء تسوي الأم. الأم مارد بس هالشكل عندهم. فاني تدرين لازم نحكي، لازم نوجه، إحنا عندنا مسؤوليات أمام الله وأمام صح. ضمائرنا طبعًا. لازم نحكي إن اشتروا كلامنا بها ونعمت، إن ما اشتروا كلامنا الزمن يعلمهم وحيصير عندهم أولاد وحيتأذون. وأحكي لك قصة هالقدوتة.
0: يلا.
1: أنا مربية لأجيال أولاد أخواني، عندي بنات هسه نسوان ورياجين.
0: الله يطول عمرك.
1: الله يحفظهم. أي لا أولاد يعني أنا ما محرومة الحمد لله والشكر لله، عندي أولاد وعندي بنات.
0: الحمد لله.
1: فعندي أصغر طفل بزر القعدة، فهذا يحب الحب، أنا أكرز له الحب وأكل الهياء. كبر شوية فديوم دا يأكل حب تعلم يكرز، فجيت أخذ من عنده، قال لي لا لا تأخذين. أنا قلت يعني طفل وما يريدني أخذ، لقيت حاط معون يكرز ويخلي لب لب لب. خلص كما كان يقول لي تعاي أتلي
0: يا حبيبي.
1: طارت من الفرح، طارت يجي يعني ضوست إيدي
0: يا روحي،
1: حظيت من إيدي طارت للسماء. هو يعني ما يريد يطيق يساري وده يكرزني خليني بالمعو.
0: فعلا اللي يغرس
1: يا بنتي اللي يزرع يحصد.
0: أحسنتي.
1: اللي يزرع يحصد.
0: أحسنتي.
1: مستحيل زرعنا ما يجيب نتيجة، إذا زرعنا زرع بي خير ووجهنا توجيه بي حظ.
0: نعم.
1: فلازم نوصل. بس هسه الأمهات هسه هن يرعد لهن تربية. أنا أتمنى معسكرات تدريبية قبل الزواج، شلون تحليل الدم والكذا.
0: بلي.
1: أدخل الأم والأب، أدخلهم دورات تدريبية. أنت شلون تصير أبو بيت وأنت شلون تصيرين أم بيت؟ ليش إسا كل هالمطلقات؟ يعني مع احتراماتي عفواً أكو مظلومات.
0: نعم.
1: بس ما عندهم، ما يشيلون مسؤولية.
0: صح.
1: أنا دائماً من أسمع النسب العالية المطلقات أدع على فد واحد شان مرة شان المسدس أنا ولي الدم وكل شيء ما سوى. إذا تتذكرين من توفى انقتل الأستاذ الجامعي بالجادرية وراح دمه هدر، هو هذا هذا خطية المطلقات كلهن برقبته. أنت لما تخطي خطوة تسوي راتب مطلقات وخليت الكل تطلق، غير أكو وجه حق للطلاق. أن أبغض الحلال عند الله الطلاق. اتهجمت بيوت عامرة، سيبت أطفال.
0: صح.
1: على كل حال هذا مو موضوعنا. بس شنو
0: يلا شيء بشيء
1: يفرحني. هذا الموضوع يعني كل الزعجني نسبة المطلقات العالية بالعراق. شوية زحمة، احنا قبل كم سنة من كنا صغار من نسمع مطلقة هو مطلقة، لازم نخبي هذا الموضوع. وصح هسه على عينك يا تاجر مطلقة، وإيه يعني
0: لا هسه صار احتفال وكيكة على السوشيال ميديا وألبس أصفر وبوتوكس وهذه الأمور. حتى أنه
1: هو هذا ممكن تلتي نفسك ده تتزوجي
0: أي
1: نفسه احتفلتي بزواجه ورقصتي وياه بالعرس وهم نفس الكيكة جبتي، إيش فرقها؟ الكتابة اللي عليها فرقت، هي ترى نفس الكيكة نفس المكونات.
0: يعني ربما هذا الموضوع طلع ناس يعني على حقيقتهم، مثلا أوكي هي حبته بس بعد الزواج ما يبقى حب، تبقى المودة والرحمة إن وجدتا. فيمكن طلعت سلوكيات الحقيقية، أخلاق الحقيقية، أو هي كذلك طلعت أخلاقها الحقيقية.
1: احنا ليش نقول عفوا للمقاطعة، ليش نخلي خطوبة
0: نعم.
1: فد ست شهر فد
0: نعم.
1: سنة
0: نعم.
1: اختبار يعني أنا هذا الإنسان أقدر أعيش وياه لو لا.
0: طيب ساعة 9 أنا كلش سعيدة أسمع صوتك، بودي أنه نسترسل أكثر
1: للغوالي كل
0: حبيبتي. نعم يا قلبي، شكرا ست سحر الخفاجي. أحبابي بريك سريع وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
3: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

0: أهلا بكم مستمعينا في الساعة الأخيرة من بانجور، والعودة تكون مع الواتساب ومشاركاتكم في الموضوع. أبو دلة عنده مشاركة صوتية. مرحبا أبو دلة.
1: حاسبينك
0: الله
1: مثل رمش عيونه بعشر تكلينا، وحاسبينك وانت كل العمر كل العمر وياما وسنين
0: ودعتك
1: ودعتك، لكن تغالي حبيبي وسلوة حكينا. حاسبينك حاسبينك وانت كل العمر كل العمر وياما وسنين. أحلى تحية من جيل الطيبين، الجيل الطيبين والجيل الجديد، وتحية خاصة لك أختي العزيزة ستبان، وتحية أخوية صادقة للتربوية الفاضلة الأخت العزيزة ست سحر الخفاجي، أشرف بها وأنا ممنون لها دائما تسأل عليها، إن شاء الله الله يسأل عليها بالخير والعافية. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: حياك الله يا أبو دلة العزيز، ويسلم الصوت ويسلم الذوق، كل التقدير إلك، وإن شاء الله سمعتك الأستاذة سحر. الله يديم لمتنا الحلوة على هوى راديو الرشيد. تحياتي لك. إلى الأخ علاء أبو آدم بانجور.
2: صباح الخير على كادر إذاعة الرشيد المحترم، المخرج المبدع وسام ماجد وستوان وكافة المستمعين من داخل بغداد وخارج بغداد. أخوكم راد على أبو آدم، تحياتي.
0: حياك الله وبياك، وصباح الفل عليك، وإن شاء الله طريقك حلو يا رب ويومك أحلى. أبو مصطفى يقول صباحك صحة وعافية ستبان الوردة، وصباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. قال نزار قباني: لا تعشق الأنثى بعينك، فعينك ربما تجد الأجمل، ربما تجد الأجمل منها يوما، لكن اعشقها لأن القلوب لا تتشابه أبدا. صح لو غلط؟ شو تقول باعتبارك رجل؟ صح لو غلط؟ أقل أنثى بقلبك مو بعينك، لأن راح تشوف وحدة أحلى منها. ها يعني أوكي نيكس. هي المشكلة قلبه وعينه يتفقون، يعني هاي المشكلة. زين المو مشكلة يعني، بس هي مسوء حظه والله، توفيقه هذا. باسم القرغولي بونجور.
3: صباح الخير ستبان، صباح الخير إلى كافة المستمعين والمستمعات، مخرجنا الغالي أستاذ أسام ماجد، والمعبودي والكافة الشعب العراقي، الله يجعل أيامكم خير وسعادة. ستبان بلا زحمة عليك، البث شوية بكت تقو. أنا ببغداد من أدخل أعبر جسر ديالة، البث حلو صاف الراديو، بس أعبر لي جاي أتعدل في الكمان سلمان باك يقوم يشخط كل شيء ما أفتهم، يعني أظل كل ساعة موجه السيارة بشكل، يعني من أصير يمن فلكة تعديش على طريق كوت البس يقوم يشخط، يعني ما يعني
4: شخطة
3: كلش قوية، يعني ما يفهم البس. يا ريت عالجونا هاي المشكلة شوية، واحد من يرجع للبيت هاي واحد يسمعكم. شكرا جزيلا،
0: ألف تحية لك أستاذ باسم.
3: ستبان وبالنسبة لموضوع الصخرة بالمختصر، اللي أصخرة وما يقوم لي يمي صاندة أهف بيها
0: عفية،
3: أخليه يوم اللي ولد بي. تحياتي.
0: عفية. هنا الرجل العراقي.

0: يجوز قبل ما يسخر رأسا يكتلو يهفوه شكو يمهم ويهفوه قوم لك لك ودا أقول لك قوم ما أعرف شنو إيش حد ما يقوم لك أنت ليش بتقوم المهم المهم تحياتي لك
1: يا هلا تجيب هلا تروح هلا ما ادري شنو اوصل للمكان مثلا محل شو وين اوصل للمكان وارجع اقول لهم ماكو ماكو اي شغله تريد اعانك مو شلون عندي يا ما
0: والله فكره
1: ما دورك ماكو ما لقيت وعوف وارجع
0: شنو انت يا برج مصطفى اكتب لي وحياك على شي يجي باكر ان شاء الله باكر يجي حلو وبعده حلو وبعده حلو اللي بعده أحلى اللي بعده أحلى زين علي محمد صباح النور والعسل من بابل والله لو تشوف لنا غير العسل من بابل بصراحة رحت لها يعني ما بيها عسل بيها كسل بيها كسل أوكي تحياتي إلك عيني عباس الحمداني هلا أبو سمرة
2: صباح الخير ست غالية ست مان أخيتي العزيزة وياش عباس الحمداني تحياتي إليك للجميع وتحية خاصة الوردة الحمراء نورتي يا مرحبا هلا بيك
0: ألف تحية إلك ومصطفى طلع جوزاء عبيه بس ما عندي يعني هاي أروح يعني شيء أقدر أسويه وأقولهم ماكو مثلا أو ما أسويه بالعكس الجوزاء يجي على نفسه هواية يعني من مساوئ الجوزاء هذه بالمناسبة أم زهراء من مصر السلام عليكم شخبارك حبيبتي ستمان أني الحمد لله وصلت الأرض الوطن والآن أشتم هوى بغداد الحبيبة أم ضياء سلامي لابني المخرج وأشواقي لبنتي زهورة في مصر تحياتي حياك الله ونورتي دارك وديارك يا حبيبتي ألف حمد لله على سلامتكم وإن شاء الله إجازة سعيدة يا رب لومي المكان اللي أحب هذا قديم بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله صباح الخير والبركة أحلى وأجمل بان وسام أحلى لومي بالدنيا أما أبو عبد الله الغالي بعث لنا فويس وفيديو إيش تختار؟ نيناتو
3: هاي حريق هسه على سريع الشعلة وثانية
0: نعم خلي نسمع البصمة أفضل لأنه تراب أكو ضوضاء حريق الشعلة الحمد لله على سلامة ناسنا وأهلنا خلي نسمع مشاركته الصوتية والحريق للأسف ده يتجدد يعني ما أدري وين فرق الدفاع المدني
4: السلام عليكم صباح الخير والعافية والرزق والجمال والضحكة الجميلة والابتسامة وكل شيء ستبان الطيبة الخلوقة والله الخلوقة والله الله يحفظك إن شاء الله صباح الخير المخرج مبدع وسام ماجد الطيب صباح الخير مستمعي راديو الرشيد ستشوف مثل ما شفت هالفيديو طبعا هسه صار حريق هسه حاليا
0: نعم
4: على سريع الشعلة الغزالية عدن الحريق مال البارحة سبحان الله سيارة لا تحترق سبحان الله وبرده السلام على العراقيين و ربي يحفظكم ويحفظنا ويحفظ أمة محمد إن شاء الله تحياتي لكم أبو عبد الله
0: ألف تحية لك أبو عبد الله الغالي إن شاء الله طريقك سلامات يا عيني أما فيما يخص الصهريج اللي انقلب من فجر أمس لا هو بالليل المغرب تقريبا فرسالتنا إلى فرق الدفاع المدني يعني نعرف حجم المسؤولية الكبيرة اللي تحملوها ونعرف أنكم فيكم

0: كل حادث تكونون يعني أمام سباق مع الوقت إن صح التعبير. بس الحريق دا يتجدد، يعني ليش ما دا يتم السيطرة عليه رجاء؟ إن شاء الله ماكو خسائر بالأرواح، إن شاء الله ماكو خسائر بالممتلكات. بردا وسلاما على بغداد وأهل بغداد وكل محافظاتنا. لذلك الناشد ببذل أقصى الجهود لإخماد الحريق وبأسرع وقت، يا ريت بأسرع وقت، يعني خلي نسيطر. أهلكم العراقيين ينتظرون منكم السرعة، سرعة الاستجابة والشجاعة اللي عودتونا عليها، فتوكلوا على الله وبوركت سواعدكم. علي، مما تعلمت من قميص يوسف عليه السلام أن لا أيأس مهما تأخر الفرج، وأن عدوي قد يكون من أقرب الناس إلي، وأن المظلوم منصور ولو بعد حين، وأن التماس العذر من شيم الكرام، وأن الستر خلق الأنبياء والصالحين، وأن ريح الجنة لا تخطئ القلوب المؤمنة، وإن للصبر مرارة في أوله وجمالا في آخره، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، فما ضاع من توكل على الله. سنة. زكريا، صباح الخير. زيكو؟
1: صباح الخير، صباح العافية على مستمعين جميعا، وعلى أحلى بان وأحلى وسام المخرج المبدع. والله ستبان أدي جهالي كلهم يسخروا لي، أرجع تعبان وشوفيهم كلهم يريدون، بس أنا أقولش ما يسخروا لي بلاش صراحة. كل واحد يريد لو ربع لو خمس فيه لو ألف. تحياتي الجميع، زيكو الحلو.
0: يعني هسه منو يسخر منو؟ يسخروك لو أنت تسخرهم؟ ها لا، هو يسخرهم لأن ينطيهم فلوس خمس. والله والله زي فرضي شخصيتهم، يعني واحد يقول لك جيب لي مي، تقول له قد تدفع. حلو، الدنيا بزنس، المفروض تستثمرها. والله تريد غدا، أصب لك غدا، إيش قد تدفع يا بنطيج؟ فد 5000 دينار، 10000 دينار، أحسن من ما قاعدة مو. وتدرون يعني إلها فائدة أخرى، هي أن تقضي على ظاهرة السخرة. هو بس تقول له انطيني شقد تدفع، يقول لك أدفع ما لازم ما أريد، هم الأكل باقي ما حياكله، وهمينا بعد ما يسخرك. إيه نكمل. أستاذ حسام من السويد، بونجور ستبان، صباح الخير والسعادة على جميع المستمعين من داخل وخارج العراق. شكراً لإذاعة الرشيد على هذه البرامج الحلوة والأصوات الجميلة اللي مخليتني أعيش أجواء العراق رغم الغربة. تحياتي لكم، لك ودمتم سالمين. حسام من السويد. أستاذ حسام، الله يآنس أوقاتك، وإن شاء الله على طول سعيد يا عيني ومنورني جدا. عمر سعود مشاركنا الحمدة. لا
2: عمر
0: سعود، حمد الله،
2: صباح الورد على عيونكم. بالنسبة لموضوع الصخرة، مثل قديم ما لعنا عنا قبل يقول تعب جدامك
0: ولا تعب لسانك. اي والله
2: انا اكره موضوع الصخرة، لا اصخر احد ولا حب أحد يسخرني.
0: عجت يدك. زين، تحياتي لك يا عيني. برهم مشاركنا اليوم، إبراهيم النعيمي، هلا والله.
3: صباح الخير ستبان، مشتاقين عيوني، شونكم يا رب بخير. ستبان والله زحمة سنة 2026 وراح نطب على 27 نحكي بموضوع الكهرباء. يعني هذا موضوع لثلاثة أشهر من الصيف، والثلاث فيزات البارحة لو تشوفيني أنا لازم حراسة عليها. زين، كلهن يقرن 170 175 180

0: واتوصل بالسبلت حتى يشتغل. عمي بالصيف مريض كهرباء، خلنا نعتمد على المولده انه بحضر حلو الكهرباء 3 ساعات 3 ساعات ونص، هاي لو زينه ما تجي لها ربع ساعه وتشتغل ترافيك لايت
1: صح وتموت.
0: فنصيحتي عيوني خلنا نبقى على المولده، على الاقل الواحد يصير راحه باله. ورده ست ورده،
1: انت الورده، انت الورده والله. لا املك اجابه وافيه على ما تفضلت به سوى ان اقول اتي تفننا وننا نفدي. أنا اليوم كلش تعبانة ومالي خلق، زين مالي خلق. إلى أبو وفا بانجور بونجور، البث واضح يمنا من خلال نايلسات الإذاعات، الإنسان يخدم نفسه أحسن بلا خادمة تسرقنا وتهرب وبلا صندات ولا عصي. سلامات للجميع. والله اختصرتها. اي والله والله. وتعيش ابو وفا وصبحك الله بالخير والهنا. ادهم منور حياك الله.
2: السلام عليكم، صباح الخير.
1: صباح العافيه. بارك
2: الله فيك اختي على الموضوع الحلو من الصبح. عندي واحده من بناتي صغيره هاي اذا تفوت من يمها صخرك على لو جلاس مايل وحتى الواير مال الموبايل ما تقول لك جيبه. فهذا التخم يمنا صار شلون العيش جواها من القعده.
1: يا قلبي
2: غشي. فديوم راقبتها، ما ادري وين راحت بشغله. جبت لها بيضات وخليتها قلت لها بيضات صفطتها حتى تكف عليها. جيت قالت هاي شنو بابا؟ قلت لها خلينا نستفاد منك، عاد طلع لنا كم كتكوت. فنشكرك على هذا البرنامج الحلو
1: يا عيني
2: اللطيف. ست بس اريد مناشده من خلال القناه ان شاء الله يخليك. عندنا هاي الصعده مال طريق مال محمد القاسم بين الدوره والسيديه، يصحوا له جسر صدام هم. الله يخليك. اللي يقولنا حل، احنا موظفين نرجع الظهر، فهاي الفلكه صار حل وشد. اريد يعرضوها او يسووا لها حل. شلون سووها مال الجمعيه؟
1: نعم.
2: ما جمعيه خير الله سووها عرضوها وبارك الله فيهم. نتمنى منك
1: يعني تحيه لدائره الطرق والجسور الى المعنيين ايضا بلديه الدورج. ما ادري منو، ما ادري هو ايه السالفه، ضايع دمها بين القبائل. يعني الصعده اللي ذكرها الاستاذ ادهم اللي هي سريع الدوره على السيديه مو صحيح صح. ده يصير زخم مو طبيعي اثناء رجوع الموظفين من الوظيفه بهالحر وبهالمأساة المروريه. الواحد ما طايق نفسه يعني. ف سووا لكم شيء في سبيل الله، ولو تضجون واحد يسخركم يعني انتوا مو المهم. يعني يرجى الالتفات شوية لهذه المواضيع. وشو يعني ما أعرف شو وقت تسووها هاي. يعني دا أشوف البارحة، دا أشوف ساحة عنتر، بعد وين شفت يعني شفت شغلات. شو وقت تسووها تكملوها يعني؟ انتو ليش صافنين يعني؟ شنو سريع يعني؟ صار ليش قد صار لا أقل السنة هاي، بس الساحة صار لها سنة. الله أكبر. يعني ما أدري. نتحمل إحنا. إيه تحياتي لك أستاذ أدهم، والله يحفظ لك عائلتك يا عيني. صائب من ألمانيا، ستفان صباح الخيرات والمسرات. ستفان أني إذا أريد أسخر أحد فلازم يكون إلي عنده خاطر صح، وإذا ماكو هيجي واحد فأكيد راح أقوم آني وأجيب حاجتي بنفسي. ابني أو زوجتي أو أختي وأخويا الأصغر مو خدم عندي. الابن والزوجة أمانة وواجبي أن أرفع من قيمتهم. لا تسخر، أطلب بأدب وراح تعرف شنو خاطرك. والخاطر هو صدى صوتك وتصرفاتك. مالك خاطر؟ راجع تصرفاتك.
3: شو داحس رزلتنا.
1: تحياتي لك أستاذ صائب.

0: بس يعني حلو تحصل حسنات، يعني فكر من باب الأمور الدينية والهذي ومرضات الله. يسلم لي راسك يا غالي أنت، الله يسعد لي قلبك. وكل ما تفضلت بيه صح، يعني أحيانا واحد شوفوا لسه تقولون بان تتكلم بمثالية مطلقة، لا والله، بس حتى الـ الـ الـ المعينات اللي بالبيت والمعينين البنغال الفلبيني العفو قولوا وياي، يعني ذول الأفارقة يعني أنا كلش أتكلم وياهم بأدب وباحترام وأحافظ على كرامتهم وأستاء جدا إذا شفتهم مرات شايفين هذول اللي ياخذوهم بالمول يتتباهى بيها، يعني على أساس لابسة في الدسوارات ذهب على أساس يعني فتتباهى بيها، فأشوف معاملة سيئة يعني حتى بتسمية الخادمة أو الخدامة، يعني حرام. وعليه ما تفضل بيه الأستاذ صائب جدا صح، يعني أوكي هي تعمل مقابل أن تأدي لك خدمة، لكن اطلبها بأدب، حافظ على كرامة الآخر، لا تستهين بكرامته، لا تستهين بإنسانيته. يعني أنا شفت في إحدى الإذاعات اللي انغلقت في سنة من السنين كان أكو بنغالي يشتغل، وواحد من حبربشية المدير مارس دور إنه هو يعني ما أدري شنو، فأجا صاحة ما سمعه يصعد لضرب راجدي قدامنا وإحنا نساء موجودين. فما أنسى ذاك اليوم، وتمنيت أني رجل في حينها لأنه حتى أحاول أسترجع كرامة هذا الإنسان. مع ذلك قاطعنا ووبخته ومهم. فأكو ناس، أكو ناس شوفوا، أكو ناس شوفوا، أكو رجال مثلا يا مرة يلا تعاي ليش شيلي هذه، يلا وينها وينها هاي ليش وينك، يعني وكأنه مستعبدها، يعني هي من الرق اللي موجودين. وأكو نساء أمات يعني بالمناسبة، يا بسكي يا أبو مرعي وبرات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغندر. المهم، لكن الأستاذ مجيد الكعبي عنده رأي آخر. صباح الخير.
1: والله بالخير يا أم أمير، كل الحب والتقدير لك، تحياتي لك وللمخرج.
0: كل الحب والاحترام لك أخونا الغالي. لومي تقول أنا بالبيت كلهم يسخرون حتى أطفال أخويا من الأبرة إلى الصاروخ.
2: أجي صاروخ.
0: وحتى إذا على الصين دزوني هم أروح. والله حبيبتي أنت وردة. قصي البرشلوني، هلا والله.
3: صباحكم الله بالخير. صباح الخير علي ستبان الغالية.
0: صباح الفل.
3: خصوص موضوعنا اليوم على الصخرة، يعني سبحان الله اليوم الصبح صار عندي موقف. ابني الزغير هو أصغر العائلة تقريبا، هذا كل شوية علي طفي التلفزيون، علي جيب الريموت، علي جيب الجلاس ماي، علي جبتي الوطني افتح المجمدة، علي علي علي. ففريت فرة محترمة الصبح، اجا واقف قدامي الهد، قال لي بابا، قلت له قول، قال لي بابا تراني مو بموكب. شنو انت بموكب؟ خاطر محمد يعني كل ساعة تعال استريح يا زاير، طفي يا زاير، اقعد. طلعت ما تقول لي والله خبلتوني يا بابا.
0: يا عمري
3: شنو مأجور أنا حتى أجر ما أريد كافي خبلتوني. تحياتي إليك
0: الله يحفظك
3: كل إخواني والله يبارك بيكم ويديمكم إن شاء الله. تحياتنا المخرج البطل
0: حياك وبياك وألف تحية لعائلتك الطيبة يا أخونا الطيب نورت. عندي بعد منو؟ عندي مصطفى الباشا منورنا هلا والله.
4: صباح خير دكتور رشيد. صباح خير ستبان. أنا ما لحقت على الموضوع مالتكم فاللي عرفته من البصمات إنه موضوع الصخرة والكذا. أنا ما عندي أحد يصخرني غير بس بنتي الصغيرة اللي عمرها 2.5 مقارب على 3. مرات تقعد بالثنتين بالليل بثلاثة بالليل تقول لي بابا كينكاكي شلون ذكرني بعادل ما بمسرحية الزعيم
0: كينكي
4: أحمد راشد عاوز كينكينكي فهي نفس الشيء. حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
0: حياك مصطفى الباشا وإن شاء الله تدلل وتاكل كينكينكي كل شيء بوجودك يا عيني. نورتني وكل الاحترام لك ولكل السامعين. من يوم اللي حبيتك

0: بونجور جميعا الأخضر غام علي مشاركنا بفويس. هلا والله.
1: السلام عليكم. صباح الخير ستفان.
0: صباحو.
1: صباح الخير على عيون كل المستمعين وعلى أخونا المخرج ستفان. على موضوع الصخرة يعني هو أنا دائما تعاملي بالحسنة، بس أكو يعني شغلات، لأن أنا أصغر أخوتي فكانت عندهم في الدحشاية دائما إنه معمل والدي وراء الغداء، لو هذه لو من ينصب الغداء مثلا مع المعمل والهاي، أو من يحتاجون شيء بالبيت وأخوتي كلهم ملمومين قاعدين كنا سوا نفس الغرفة دائما من يتوجهون.

0: يتوجهون علي يابا جيب لنا فلان شيء، جيب لنا فلان شيء، جيب لنا فلان شيء، سوي فلان شيء، هذه ما اعرف شنو. ف ومن حاجيهم يابا هي الحاجه يمك، يعني مثلا انت اقرب عليك يعني اخذها، يقول لي لا هي هاي قاعده، صغير القوم خادمهم
1: خادمهم.
0: فعلى قد ما تكرر هذا النص مال صغير القوم خادمهم، اخر شيء قلت لهم، قلت لهم ترى هاي كلاوات مال عجوزيه، يعني هذا ما له علاقه بالموضوع لا صغير القوم ولا تالي، كلاوات مال عجوزيه.
1: هي المشكله ايش معنى قالوا صغير؟ ليش مو كبير القوم خادمهم؟ ليش صغير القوم؟ يعني ليش يباعوننا بالعين الصغيره انه انت صغير القوم؟ ف قم ضع يدك بيدي. ف والله مو خوش سمعة على اخر العنقود والله العظيم. مهم، تحياتي لك ضرغام. محمد كاظم من اللامي من ميسان، صباح الخير، أدام الله عليكم عفوه وعافيته وفضله وكرمه وسعة رزقه، آمين يا رب العالمين وأجمعين. شكرا جزيلا إلى أبو عبد الله، بونجور.
2: صباح الخير، صباح العافية، صباح البركة عليكم جميعا. أنا أتذكر يعني مواقف من كنت صغير تقريبا، يعني بالابتدائية بالمتوسطة، بس أكثر شيء بالابتدائية. فبالمنطقة مالتنا كان تنتاني وصديقي، مثلا أي مرة كبيرة نشوفها من رأس الشارع، كان قبل يعني سيارات قليلة، كانت قبل سيارات قليلة، ف يعني احنا نساعدهم مثلا، نشوف علاقة بيتها كبيرة مع المسواق جاي من السوق او هذا، فقبل نروح على شو اسمه نروح عليها ونساعدها، او رجال كبير نشوف. فيعني هي هاي من كنا صغار اتذكرها يعني، وظلت الحد هاي اللحظة، الحمد لله هاي الصفة موجودة، الحمد لله يعني احمد ربي على هاي الصفة، لأن يعني واحد يكسب منها أجر عظيم. وآسف على الإطالة، وتحياتي لكم. يوسف العبيدي.
1: أستاذ يوسف العزيز نورت. إحنا اليوم نتكلم عن السخرة داخل البيت، بس حلو يعني ذكرتني مسألة إنه مرات تسخرك جيرانك، مثلا خالة تعال شيل لي العلاليق مثلا، أو تعال شيل ويا أخوك هاي البرميل، أي شيء يعني يمدحوك، يعني تمدحك قدام أمك مثلا، فدوى العينة. يوسف يسخر، خدوم، حبيب، يعني هذه الكلمات الحلوة. ما أدري التشخاش بجيبك بصراحة، بس المهم يقولون عنك هيك، يعني احنا شعب يحب المديح، يحب يعني انت ديناتك مشلعة من الخدمة والهاي، وتقول حباب لا بالله، وبالبيت ما تسخري، ما بيك حيل، مستهلكيك الجيران. نعم. عندنا مسج من ما اعرف منو. نصير، صباح الخير أم أمير الغالية، إن شاء الله بخير وعافية، عندي ابن أخويا ولا يضوج من أسخره، بس مقابل هذا حساب إلا مفتوح بالأسواق. قطبي أبو الأسواق، أي قطبي هو بنصير والرق السنزي. والله مشتاقي لك يا نصوري. إن شاء الله أخبارك حلوة، و بس خلي اكتب اسمك. نورت يا عيني، وان شاء الله رقيتك بألف عافية، تحياتي لك. زين، الحكومة دي يلزمون شخصيات وكذا، واكو اخبار عن فلوس وعن توافقات سياسية وعن يعني عن امور ايضا خدمية تخص المواطن وتخص اداء الخدمات، كلها حنعرفها وأكثر في صحفنا الصادرة لهذا اليوم الأحد 9 أغسطس 2026. طبعا نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح تطبيق جديد للبطاقة التموينية. يعني يلا بعدين أحكي. الزيدي لماكرون: 30 أيلول يمثل الموعد النهائي لانسحاب التحالف وحصر السلاح توافق دعم نيابي. أمانة بغداد تتجه لخصخصة قطاع النفايات وإعداد ضوابط توزيع المليون قطعة أرض سكنية. أزمة الرواتب تفتح ملف الإصلاح النقدي، جدل بشأن مقترحات معالجة السيولة، عودة التوتر إلى مضيق هرمز واستهداف سفينة إماراتية، النفط حزمة إجراءات لتأمين منافذ تصدير بديلة. في الصفحات الأخرى من الصباح، رئيس الوزراء دعا إلى العمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية. الزيدي وماكرون يبحثان تطورات المنطقة وخفض التوتر. تشمل عمل المختارين ورعاية الأحداث وقانون الملاك اليوم 3 تشريعات على طاولة مجلس النواب. تنسيق عراقي تركي لرفع التصدير عبر جيهان وتطوير حقول كركوك. وزير النفط: تشغيل الخط الاستراتيجي بصرة حديثة قريبا. الاستخبارات العسكرية تطيح ب19 مطلوبا للقضاء. وفرق الإطفاء منعت امتداد النيران وانتشلت جثة امرأة في البصرة. الدفاع المدني تسيطر على حريق صهريج في بغداد. عفوا، خبراء: توحيد القرار الأمني ينهي الازدواجية ويهيئ بيئة جادة للاستثمار أو جاذبة للاستثمار. تقارب في المواقف السياسية يدعم ملف حصر السلاح. الداخلية: الملف يعد الأهم لتعزيز سيادة القانون والعشائر، شريك أساسي في حصر السلاح بيد الدولة. في صفحة محليات: تطبيق جديد للبطاقة التموينية يحدد مواعيد التوزيع والكميات. نصب محطات صندوقية لمعالجة اختناقات الكهرباء وتحركات لإكمال 5 جسور عابرة لنهر دجلة واستئناف صيانة الحضر ومبادرة لإحياء المواقع الأثرية في البصرة. طيب، ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق عفوا، عطلة رسمية يوم الأربعاء بذكرى وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدولة لا تفلس وإنما تمر بضائقة اقتصادية. العراق في اختبار توفير 10 تريليونات دينار شهرياً. الخزانة الأمريكية إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين. والزيدي يدعو ماكرون لزيارة العراق ويبحث معه شراكة اقتصادية واستثمارية. مسؤول أمني رفيع إخضاع السلاح المنفلت لقانون مكافحة أقوى رسالة أمنية وسياسية. يصدر نصفها تقريباً وزير النفط. العراق ينتج 2.7 مليون برميل يومياً. والكشف عن سحب 118 تريليون دينار لتمويل الرواتب والمشاريع. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، مديرية العيادات الطبية الشعبية في بابل يجري زيارة إلى اللجنة الطبية المسائية لفحص السياقة. ومحافظ بغداد يرسم خارطة الطريق لإنهاء أزمة مشاريع الترمية المعطلة واستئناف العمل بالبنى التحتية. محافظ ميسان يعقد اجتماعا لخلية أزمة

الكهرباء ويؤكد ضرورة تجاوز الأزمة ومعالجة الاختناقات. وأيضا في المشرق، التربية العراقية تخصيصات طباعة الكتب تعادل ثلث المبالغ السابقة. أيضا عملا بتوجيهات وزير النقل وهب الحسني توطين أعمال الصيانة محليا. مديرية التعاون الدولي في وزارة الداخلية تبحث مع نائب رئيس البعثة السويدية تعزيز التعاون الأمني وتفعيل مذكرة التعاون المشتركة. ضحايا لا صوت لهم، أطفال العراق يدفعون ثمن الانفصال، تقرير مهم في صحيفة المشرق. خلال 55 يوما هل ينجح العراق في حصر السلاح؟ وبنسبة 26.8% تموز سجل ارتفاعا في نسبة استخدام الطيران للأجواء العراقية عن سابقه. بهذا انتهت جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم في عالم عراقي، لكن بانجور يستمر.

0: مستمعين الأحبة على الواتساب. الأخ صادق الزبيدي مشاركنا بفويس. هلا والله.
1: السلام عليكم استفان.
0: وعليكم السلام.
1: هسه هاي الصخرة كلها زينة، لكن من كنا بالمدرسة كيف بالابتدائية خصوصا
0: صدق
1: الطالب من يقول له تعال جيب هاي وارجع هاي، واقف بالاستعداد بس يريد واحد يقول له سوي فلان شيء.
0: صح، يعني من المعلمات يسخرونه، مسح السبورة، جيبي لي طباشير من الإدارة، أو روحي لفلان صاف، أو تعايشي للدفاتر وياي. لو عندنا هذه يعني نشعر نفسنا المرافق الخاص لرئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية يعني. شوفون يعني انتوا لو بيكم خير كان طلبت من عندكم تحملون. انتوا لو بيكم خير كان مسحتوا صبورة مثلي. لا يا مساء. المهم فكلش صح. تحياتي لك أستاذ صادق. أخيرا الأستاذ حازم محمد، والديني لي حقوق عندك، والديني بكثر ما تعب جدمي، ولي ديني روحوا إلى دينك، ولي ديني وبعد ما أقول أخو يرعى الخوية. الله، لا إن شاء الله الله يديم الخوة وصح لسانك. وشكرا لك أستاذ حازم. أحبابي، إذا تقدر تساعد زوجتك، جيب لها مي، نطيها فالسالفة تريدها، أو أنتي قدمي لها. شو تسوين يعني خطية وياكي. زين، ساعدوا أهلكم، ساعد اللي الناس اللي تقدر تساعدها، لأنه المساعدة، شوف، لا تستصغر شيء، لأنه ممكن قيمته تكون كبيرة عند رب العالمين. المهم أنتوا تعرفون كل شيء، فأتمنى لكم روح التعاون اليقظة، روح التسامح، روح المحبة. أنت من تحب تساعد، من ما تحب قلبك يتغلف، تصير من ذوي القلوب الغلف. أوكي، فالله يسعدكم ويبارك لي بيكم. شكرا للحلقة الحلوة وياكم جدا، إن شاء الله تكملون الصبح واليوم كله على خير وبركة. ننتظر باكر ساعة 7:30 ودقيقة وبنجور جديد على راديو الرشيد. في الختام تحياتي لكم بان المسوي على الميكروفون، ووسام ماجد على المكسر، هنا في راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا برنامج على الطريق. أنتظركم ويا ويل اللي يتأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روحي
8: وهنيان نبيك
9: الله
8: يحفظك.
10: الرشيد أف أم 24 ساعة 24 ساعة.

أن تسمعوني لذا الأفضل والأغني الأجل الرشيدة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM. إذاعتك. ثبتها.

0: وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: جديد إعلان مفيد ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على رشيد، للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@lcmedia.com.
1: رجعناكم الرشيد وياكم. واحدين راتقي أمر رصيب بوسط أحمد الهاد، نحتاج اللي يقدر يخليه على هذا الجح. كل سمع خابرنا عند قصب حياته، بيهم شايل موم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرح بهاي الحياة.
3: انت تعرف عني كم ما تموت اليوم ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي اغلب حالات المجتمع.
4: شنو بتقول له ابوكم عقارب لا مخبز ولا تسود.
1: نصف القمر معي انا محمد لبيث، والمرج عمر ثار، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. هاي الضاجة بسمع هاي الرشيد أفهم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد أف أم.

0: صوت اللي تحبه صوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد أم معك وين تروح؟ حمل تطبيق رشيد FM الجديد واسمع برامجك الفضلة وآخر الأخبار وأحد الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: هاي ما يغير هاي الأغنية إك الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يتمرد على هذا يعني هذه الفئة خصوصا هي هيك لا لازم. فلو كان لهم الحق بقرار معين بحياتك شنو القرار اللي تقرره انت يعني تختاره عفوا بانه هم يقرروا وليش هذا القرار؟ ايش معنى انه انت تتقبل انه الاب والام ياخذون هذا القرار بدل عنك؟ ما راح تتمرد وتزعل وتضوج وش اسمه ودرب بيت صديقه بات يمه وهاي الاشياء وزعلان ومتأمص حضرتك يعني وما اكل وما اشرب. لا، شنو القرار اللي ممكن انت تتقبله بانه يتخذ من قبل امك وابوك؟ عادي يعني تقول عادي خلي ياخذون هذا القرار بدل عني. ارقامنا 07802 114115 و07802 116 117 اسيا سيل 0770 114115.

0: لا متعامل مع الموقع اللي يعني اللي هي قاعده فيه، هي دائما تعال ايش اسوي من اول كلها اللي جيت فلان مكان هاي اقول لك لا انا اريد هنا زين، فاني يعني دا شوف مصلحتها اهم، فخلص انه اقول لها صار
1: اوكي. يعني هسه انت بالنسبه لك شخصيا كمحمد، القرار اللي ممكن انه انت ما تتفاهم يعني ما تتناقش فيه طويل ولا تزعل ولا كذا او ما تتمرد عليه، هو قرار شراء عقار خصوصا؟
0: نعم.
1: اوكي شكرا.
0: عفوا.
1: هلا والله. باي باي. هلا قلبي. يلا. الو الو
2: الو
1: الو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: السلام عليكم.
1: هلا هلا.
2: طيب شلونك؟
1: الله يسلمك ابو عبودي، شخبارك؟
2: مستاقي. نعم عليك.
1: في دول عينك. ادري والله ادري ادري الهواء ضاق عليكم. ادري ادري ادري.
2: الله اكبر الله اكبر. قلنا نشتري اكسجين من الخارج.
1: شنو اخبارك ابو عبد الله؟
2: هلا هلا امفي. الله يحفظك.
1: شلونك؟
2: تحياتي للاستاذ عمار. عمار مستقي لك استاذ عمار.
1: موجود عيني. موجود موجود.
2: الله يحفظك الله يحفظك ابو السرطان.
1: طيب اي ابو السرطان والله. طيب ابو عبودي هو انت
2: سابقا الزواج. تعرفين تعرفاك واحتكاك
1: انت طبعا. انت تقول سابقا على اعتبار، سوري اقاطعك حتى يفتهمون المستمعين، سابقا على اساس انه انت عندك بنات كبار وبالتالي انت قاعد تطيب قرارات او تتخذ قرارات، فانت دا تحكي على جيلك سابقا. لو تصفن عليه راح تقول انا قرار الزواج ممكن اخلي والدي يعني اذا موجود.
2: الوالدة الوالدة الوالدة اهم شيء. الوالدة ست اذا الوالدة وافقت على المرأة فانت عايشة بسعادة، واذا ما موقع يا ستار تصير كوارث.
1: زين انت ام عبد الله اختارتها لك والدتك؟
2: اي والله، واحسن اختيار والله. الف رحمه على روحها بهذا اليوم. احسن اختيار والله. نعمه خير من الله
1: الحمد لله.
2: اي والله.
1: طيب
2: اي فالاختيار اختيار
1: وانت يعني تقدر تقول لا
2: الزوجه
1: اختيار الزوجة. طيب اوكي. أيوة انا كلش اشكرك نورتني. طيب طيب سؤال سؤال ابو عبد الله. ابو عبد الله سؤال.
2: جواب عيوني.
1: انت قلت انا عندي بنات اثنين او ثلاثه.
2: عندي اربعه ولد.
1: اربعه ولد. عبد الله صغير بعده. طيب لو في يوم من الايام يعني ان شاء الله الله ينطيك العمر والصحه والعافيه
2: الله يحفظك،
1: انه عبد الله اخذ قراره واحده بموضوع الزواج، راح تتقبل ولا تقول له لا احنا كنا هيك واحنا كنا هيك؟ هاي كلمه كنا شويه عندكم كلبه
2: كنا. لا والله ما نقدر بعد يا ست، هي بعد اختياراتهم لان تطور كل شيء. كل شيء تطور، فما ما تقدر تفرضين على ابنك.
1: صحيح.
2: وما هي حسب التربيه ست.
1: صح.
2: حسب التربيه وحسب
1: الهاي. اوكي ابو عبد الله لكل شاكره اتصالك قلبي نورتني. اتمنى لك يوم حلو
2: والله. ممنون ممنون
1: عمري. بيبان نيت. هلا
2: لا لا لا
1: هلا هلا. راح تعادي خليك.
3: شكله مش
1: موجود. عظمه هي بنت موجود.

0: اذا متواصل وياكم اكيد بعدنا ببرنامجنا وعدنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: اهلا
1: الو ست عبير.
0: الو شلونك؟
1: زين
0: شو اخبارك؟
1: هاي شلون شلون هاي شلون
0: شكو
1: شلون تغيبين اسبوع وتجين متاخره؟
0: اي
1: والتليفونات رجع الباحة اريد احصل ما قدرت.
0: صدق
1: هاي شلون؟
0: كيفي دولة على
2: فك عيونك ولك فك عيونك
0: كيف العاد بس انت نايم تجيك 600 دولار انت وبالبيت
3: انت ماكو اجنح كاتك الوسخ.
0: هاي بيناتكم هاي بيناتكم ما لي علاقة
1: عمار. هذا كلامك مثل العسل على قلبي.
0: اقول لك يعني بس انت هيك نايم من الصبح يجيك تليفون يقول لك تعال خذ 600 وتاكل شنو؟
1: لا عادي المادة هاي سهلة تروح وتجي ببساطة بس محبة الناس هاي شلون شلون؟ انا هنا اقول له السلام عليكم يزرع
0: سوي خير لا تنصب على العالم انت بخير.
1: هاي شنو؟
0: لا شنو؟ هاي شنو هاي؟
1: هاي شنو؟
0: هذا صاروخ عرفت
1: نرجع الموضوع الحلقه
0: بلي نعم شفت لت... ما اقول لكم جوزو يا الله يا
1: جوزو بس والله ايش قد دقيت الباح
0: اي عين عينك بارده غير اتصالات يا اخي الحمد لله والشكر
1: شلون شلون هاي شلون
0: ايه يلا
1: شايل خذت محبه الكره الارضيه
0: شلون
1: يخابرون من جميع انحاء الكره الارضيه.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: من الدوره ومن السويد ومن كل العالم يخابرون.
0: زين يلا محمد يلا عينك باردة ان شاء الله عينك عينك باردة ان شاء الله عينك بها عود ان شاء الله. يلا تفضل قول لي شنو القرار اللي ممكن تتقبل انه والدك يتخذه عنك مثل ما تتمرد وتزعل وتقول لا وشلون وانا كبير
1: قبل كنت بس هسه يا ريت
0: شنو قبل شنو كنت انقطع الصوت محمد شنو
1: قبل كنت قبل كنت اتمرد علي ويعني واضوج واقول له شنو يعرف اكثر مني
0: اي قرار انت تضوج؟
1: لا لا لا مو هذا مال اختيار الاصدقاء كان قبل يقول لي فلان لا تمشي وياه ما مرتاح لابني.
0: زين
1: من تمشي وياه وضعك يتخربط. انا بالعكس هو طبعا صديق السوء احلى
0: طبعا هو دائما هذا الشخص اللي يقول لك عليه يا بلا تمشي وياه انت بالعكس تتقوى علاقتك ويصير اخوك عضيدك يصير
1: رحم الله
0: ضلعك
1: تالي ما كنا حلاوة إلا من وراء هالساز.
0: زين هسا احكي لي شنو القرار اللي ممكن تقبل إنه أنت اليوم والدك يأخذه عنك؟
1: راح.
0: شنو؟
1: شنو؟
0: قرار أنت اليوم راح تتقبله نعم. بدون أي نقاش تقول له أوكي خلص تمام بدون تمرد وبدون زعل وبدون لا.
1: موضوع إنه شغلي.
0: أوكي يعني شلون؟
1: أبويا كان هواي يلح علي إنه شغلك حر.
0: أي.
1: موظف لا تصير. انت افتح مصلحة لك شلون هسه اخوك يشتغل
0: طيب مو ما يدري عندك انت مصلحة ثانية هاي هيك غطاء يعني
1: هاي مال نصب واحتيال
0: نعم هذه مصلحة على فكرة مو اي واحد
1: هاي شنو هاي انا الطبيب امير توشي عمل قارات ما شايفني زرقني ب 2000 دولار
0: شفت اي بدي اقول لك يعني هاي اللي تحكي عن محبة الناس حضرتك ببداية الحلقة بداية اتصال
1: سوري مالك لحد لاني كيت
0: طيب يعني القرار اللي ممكن انه انت ما تتمرد عنه نهائيا وتتقبله
1: موضوع الشغل موضوع يعني الشغل بالبداية نصحني شوف هسه وجه وراي فتح له سوق
0: بس هو وضعه ممكن يكون افضل منك لانه هو اختار
1: هو حر ماله يعني حر وقته ايش وقت ما يريد
0: طيب على اعتبار انه هناك على اعتبار انه هناك يمكن موضوعة انه انت متعين ما متعين مو كلش مهمه مو صحيح؟

0: ايه الضمان الاجتماعي موجود، تشتغل ما تشتغل التعايش.
1: ايه يعني مو مثلنا مثلا احنا لا التعيين يفيدك من تقعد تقاعد ما ادري شنو هاي السوالف، لو موجوده إيه عادي.
0: بس لا التقاعد موجود، الشركات اهليه تروح تحط بيها فلوس ومن
1: إيه من يعني قصدي مو كلش الاهتمام بموضوعة انه انت رجل متعين او ما متعين، هاي سالفة التعيينات يومكم هيك.
0: التعيين لا اخر منهم اصلا بالعكس.
1: فهمتك، شكرا عيني، خذيت من وقتنا هواية، شكرا بحياتنا.
0: هاي شنو؟ شلون العالم تخابركم؟ ما ادري عم احد يخابرك.
1: هلا والله، باي باي، نورك.
2: شنو فائدة الزعانف للسمكة؟ خليها تمشي.
1: الو الو الو الو، اوكي يمكن موجود. الو،
3: مرحبا.
1: مرحب،
3: شلون شوفك؟
1: اهلين ابو هيلين، شخبارك؟ شخبارك؟ ان شاء الله بخير
3: والله، على الله الحمد لله.
1: عيوني نورتنا،
3: تحياتنا جنابي المخرج الكبير كابتن عمار.
1: تسلم تسلم، تحياتنا.
3: كل عام وبخير، صار شهر وخمس ايام على
1: لا اله الا الله
3: محمد رسول الله.
1: لا لا، تدري الكوارث اللي صارت من يوم عيد ميلاد اليوم يعني ما تتخطوها؟ كوما كوارث ترى. طيب ابو هيلين، شنو القرار اللي ممكن انت تتقبل انه يتخذ من قبل والدتك او والدك بدون نقاش؟ يعني اوكي خلاص.
3: والله كلام على عين والراس، بس يعني صار موضوع مصيري انه انا اتزوج. يعني انا كنت باربيل، فقلت لهم يا بس تجون لاربيل تصفي لو اجي بغداد تصفكم. فقالوا نجي لأربيل. عندي شقة فرقتينهم وياه، ورا أسبوع زمان الوالد قال لا ما عندي، أبقى بغداد.
1: زين،
3: ثاني عفت أربيل ورجعت زوجت قريب عليهم يجي. يعني هذا قرار، يعني شون
1: يعني أنت قصدك بس أنت يعني أنت وافقت على هذا القرار بدون ما تتمرد أو كذا أو تضوج أو تزعل؟
3: يعني
1: أو مثلا ما تقول ليش أنت يعني قرر مصيري نيابة عني أو كذا؟ لا، وافقت ورحت.
3: الرجال قال يعني شلون يا أبو خذ راحتك أنت، يعني أنت حياتك هذا شغلك هناك. قلت له لا، أنا وقت ما أتزوج لا أكون قريب عليكم.
1: أوكي،
3: يعني قريب على أبو.
1: يعني خلينا نقول
3: هو قرر يبقى بغداد. أنا عفت، يعني شفت مستقر بربيل وأموري أحسن من بربيل بغداد.
1: خلينا نقول القرار اللي ممكن أنت ما يعني ما تزعل عليه أو كذا مني يكون قرار يخص استقرارك.
3: إيه إيه.
1: طيب.
3: لا يمنا لهم.
1: أوكي. شكرا عيني. أيوة،
3: بالمناسبة عيني. بالمناسبة الواحد حلقة هذا برنامج تبدأ مع تمام، هذا يجيب يعني المجرمين وغيرها، واحد يسوي مكسورة في السجن. فواحد شخص صباح شاب محكوم إعدام يسوي جريمة قتل، فقال يعني يا ريت سمع كلام أبوي وأمي. ما مشيت ويا شلة تعبانة وهيك.
1: صحيح.
3: عرفت شلون؟ إي والله صباح نفس الموضوع تمام.
1: يعني الحمد لله. أوكي. يعني شنو تفكر خاف تروح إعدام؟
3: يعني ناس
1: تسمع كلام
3: أبوه هم
1: وكلام عافية، اسمع كلام الماما والبابا، عينك وين على الصبورة. طيب تعياتي لك، أكيد نورتنا، كل شكرا، تصالحك، باي باي.

0: Anne a testato il giudino, allo? Allo? Alaikum salam. مساء الورد. الله يسلمك.
1: من السيد سيد المخرج.
0: تحيات المخرج لك. مو عوي يا علي؟
1: نعم.
0: هلا ويا علي، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، شلونك؟
0: الحمد لله عيوني تمام. يلا احكي لي شنو القرار اللي ممكن انه انت تقبل انه يتخذ من قبل والدتك ووالدك بدون نقاش وبدون زعل وبدون راح اروح ابات يم صديقي وهاي السوالف.
1: بالبدايه يعني الله يرحمهم، يعني
0: الله يرحمهم
1: يوم واحد.
0: طيب لو كانوا موجودين، على اعتبار انت مريت بكثير من الظروف وبكثير من خلينا نقول عليها مراحل بحياتك، الشباب وغيرها وغيرها، هسه اليوم انت من تصف ان تقول لو موجودين هذا القرار مستحيل اني اناقشهم به، هم يتخذوه عني.
1: يعني الحمد لله انا بصوره عامه كنت انسان مطيع جدا لهم الله يرحمهم.
0: زين.
1: اتذكر اخر مره رادوني اتزوج هم ما جبروني، يعني اعطوني رايهم، قلت لهم اوكي ماكو مشكله، موضوع تقليدي يعني صار. رحنا خطبنا
0: اوكي
1: والموضوع صار اوكي، وثاني يوم خابرت ام البنيه تريد بيت واحد. فانا اتفركس الموضوع لان هم ما يريدوني اطلع.
0: اوكي فجت من جانبك هاي بعد تم
1: بالضبط لحد الان محتفظ بالزوج.
0: طيب اوكي، يعني خلينا نقول لو موجودين هسه القرار اللي ممكن انه انت تتقبل انه يتخذ عنك هو موضوع الزواج، لو لا دا اقول هسه بما انه انت حاليا سنجل ومريت بكثير من ال اي
1: هسه لو يرجعون يعني الله يرحمهم، يعني بالعكس انا هيك حال انا اريد ارد لهم الجميل.
0: اوكي علاوي انا يعني سوري اقاطعك بالخير ان شاء الله، بس اقول لك شنو القرار اللي راح تتقبل انه يتخذ نيابه عنك؟ يعني اليوم انت من ده تصفن بحياتك تقول لو موجود والدي وقايل لي اخذ هذا القرار كان مشيت بيه، هيك قصدي.
1: اوكي اي قرار يريدوه عدا الزواج لان انا رافضه.
0: طيب فهمت. اوكي شكرا لك، نورتنا عليك، تحياتي لك، ميات هلا، باي باي.
2: تقدم الى الامام، نحن معك، سوف تصل، انت تستطيع.
3: مره خليهم محطه وانت سافر، انت والدخان وصدرك والمطر، ادري بيك تريد تمشي تمشي وحدك، انا ساكت بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفتهم، سلم بسرعه ولو ان جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباك قص لكم شهر.

اما شنو يعني هاي الجمله اللي قالها او اللي غناها؟ اكيد طبعا هي من احلى اغاني الهام المدفعي. خطار اكو جمله قالها، تعرف شنو معناها؟ شكبان ليلك غضب. شنو شكبان؟ ها شنو شكبان ليلك غضب؟ يعني طبعا هذه الاغنيه على فكره لا تصفنون بها وبكلماتها. هسه انا طبعا على فكره ما عندي كل المعلومات انه هي اغنيه منو كاتبها وكذا، بس هسه طلعتها حسابني الفضول بالموضوع، فهي طلعت لي يعني شاعر عزيز السماوي، فأكثر كلماتها هي الكلمات الريفية العراقية البحت، فاهمين؟ يعني أكو أصلاً كلمات يمكن نحن إذا نسمع الأغنية بتمعن ما نعرف معناها، فبالتالي خليك تبحث. فمن ضمن الكلمات اللي يعني هسه مثلاً طلع على المقطع قلت خلي أشوف شنو هاي معناها. فشكبان ليلك غضب، يعني خلينا نقول عليها إنه الليل شكبان الثقل الليل أو الهموم مال الليل اجى على هذا البيت، لان يقول انه انت خطار وعفتنا ورح، يعني هيك اشياء. فالاغنيه واو جنن، كلماتها فعلا العراقيه الريفيه البحت، حلوه كلش حلوه. وجتني فكره، جتني فكره حلوه، لك داقف، جتني فكره حلوه. الفكره انه انتم مو حبيتوا يوم الثلاثاء نسوي لكم هاي الفقره مال الافلام وكذا القديمه، انا ما راح اسويها بكبابا، عيني ما راح اسويها، راح نسوي هاي الاغاني، نختار أنا وعمار يومية، كل مو يومية كل ثلاثة أغنية بها هاي الكلمات الصعبة. تدرون إذا نصفن يعني أكو هواي أغاني يمكن ما أخذت ذاك الصدى، خصوصا المطربين الريفين بها كلمات فظيعة. فنسألكم سؤال بخصوص هاي الأغنية، شو رأيكم؟ قولوا إيه. يلا عدنا اتصال جديد. ألو، اوكي انقطع الاتصال ويانا، خلونا نعيد سؤالي مرة ثانية لكم. السؤال يقول انه بما انه احنا كشباب بسم الله عليكم دائما ما احنا نرفض او نتمرد على القرارات اللي يتخذوها اهلنا نيابة عنه، وقلت لكم يمكن اذا يجي صديقي ينطيني قرار اتقبله وبروح رياضية وزي الثلج على القلب ماكو، بس من يجي الاب او الام يعطيك قرار معين لا الضوج تتقمص وتزعل ورايح ببيت صديقي ومدري شنو والاغاني تشتغل عندك واحباب الروح وهاي السوالف. زين فشبيك عمار هسه الاغنيه لو هاي عطسه تطلع شنو الربط؟ فكل واحد من عندنا عنده قرارات بحياته ممكن يتمنى انه يكون هو صاحب الكلمة الأخيرة بيها. خليني نسأل سؤال، انه شنو القرار اللي لو امك وابوك عندهم حق بانه يختارون قرار واحد بحياتك شنو هو راح يكون؟ يعني شنو تتقبله طبيعي؟ بدي روح يلا شيرين كتلت نفسك يلا نعمني يا هاي.

0: نفس اغني شي مش شايف اغني انت مش شايف اغني يلا عندنا اتصال. الو
1: والله
0: لا هاي مو اني هذا ترى عمادي طلع افكتات واحد يعطس واحد ما ادري ايش فيه
1: والله
0: عبالين. لا هاي شقحت يعني
1: تحياتي لك تحيات المخرج.
0: شكرا كل التحية لك اكيد.
1: الله يسلمك الله يحفظك ويخليك عيونك.
0: وسام
1: ليش ما عرفتيني؟
0: لا بالله تخيل.
1: لا
0: شنو اخبارك؟
1: علينا جوز النيو لوك يعني الجديد يعني جوز
0: شدول. لا ما له علاقة يعني هو يمعين الموضوع اذا شنو يعني بنفس. لا لا لا وسام رحت زايد ما له علاقة بالإذان. لا بس بالبداية صوتك كان مختلف بداية يعني ما أعرف.
1: جوزين قبل شوية كنت نايم وشوية وقعد.
0: إيه من الراحة قصدك؟ أوكي فهمت.
1: لا والله ورا من الراحة. ورا أهم شغل.
0: من الراحة يا شغل يا شغل وراك ساعات نسين خلاص شغل. أنت بتنسين نايم شو كنت تشتغل لعد يا أخي؟
1: ترى هيك هاي يسمونها القيلولة يعني شو بتروحي ما عندي سيك أنا أخوان شوية.
0: إيه ما عندك شيء يعني راحة. يلا.
1: رحت بثمانية رجع بثمانية الأربع
0: يا بي شنو هاي بثمانية رجع بثمانية الأربع بثمانية لما ويا الموظفين قعدوا يتريقون منا نميمة منا شوية متسوارف منا كذا
1: لا أنا تريق البيت ما تريق
0: زين يلا احكي لي وسام
1: شوفي أنا مثلاً يعني مثلاً والد الله يرحمه عايش ما يعني ما قفت قرارات مصيرية يعني كلش لا مثلاً هاي قرارات العادية روح للسوق سوي فلان شغلة بس أنا ما أقول لا نهائياً أي شيء قلوا لي أنا
0: زين
1: بس
0: اليوم والدتك موجودة بحياتك وانت اليوم رجل كبير اوكي شاب موجود وانت مسؤول تقريبا عن عائلة بس الوالدة تبقى هي تاخذ قرارات معينة او تنطي كلامها فاهمني فشنو القرار اللي ممكن تتقبله بدون نقاش يعني راح تقول اوكي بدون ما لا وانا كبير وانا اللي احكي لا شنو القرار اللي تسكت خلاص يعني.
1: ماكو ماكو لازم اناقش فيه هاي ليش يعني والدك لو والدي لا هالعمر وما احكي ولا اقول صراحة
0: زين ليش يعني شنو الفكرة يعني انه هاي مرة وهذا رجال هيك فكرتك
1: ايه يعني والدتي ما يعني ما تضغط علي او الوالد حتى
0: انا ما قلت لك ضغط وسام انت تتقبل بدون كتل تتقبل الموضوع بدون ما يعني بدون ضغط
1: لا ماكو والدك حتى لو والدك حتى لو ما يسوي لك مجرد انه القرار صدر من يمه خلاص انتهى ما اجادل ولا شيء ولا ابد
0: اوكي يعني انت قافل اي قرار ممكن انه تقول لوالدتك ما تتقبله
1: اي اناقش بيه لو اقتنع بيه لو ما اقتنع لو اخليه بيسوونه لو اقول لا هذا
0: انا شو انت شايف نفسك شنو حوسيتك
1: لا
0: والله شايف نفسك انا كبير وانا كبير ترى برنامج الصح كو ماني كبير عبي ليش مسوي بيهم وسام
1: يعني هذا غير
0: احكي والله كل حلقة وقال انا كبير وانا اللي هذا تأمر وفوت يسمعوا كلامي
1: لازم اتدخل جوز معلومة ما يعرفون عن هذا الشيء جوز يعني لازم يعني حتى ما يلومونا يا بس وين كنت مسوي فلان شيء اقول ما ادري لو اقول ما انا وافقت مثلا
0: انت تفكر للبعيد قول يلا خلينا ناقش حتى لو انا موافق بس على الاقل خاف يقعدون بالغلط خلينا ناقشت
1: هاي معلومة ما يدرون بيها
0: تمام فهمتك فهمتك هاي خطة واحد أربعة تمام تحياتي لك نورتنا شكرا وسام باي باي
2: سوت بالله واحد يروح الصبح مع
3: عابط ليك انت بالمدرسة
2: ايه
3: ايش كنتو غير تسوي كاحة شي هذا
2: ما قاري
3: يعني هاي مشكلة المدرسة بيك انت ما تقرأ يعني مو على مود شغل وما شغل على مود شغل
2: لا خال بطلنا طلعنا للشغل
3: ترسى خال رحمه

يا رب والله بحق علي، ويعني يوم كلش حلو، يوم ثمانية ثمانية بطاقة، وهاي عفت حياتي. البارحة يوم ثمانية ثمانية قالوا بأنه هو يوم مليء بالطاقة، فأنا صدقوني اليوم كله قضيته عفت حياتي وعفت بيتي وعفت أموري وعفت كله، وأدعي أنه يعني هذا الشخص سمالي يعني انقطع رزقه، خلي يروح غير يا رب يا عمار. هيك يعني تجيك فد هجرة حلوة جميلة؟ لا مو هجرة، شنو تجيك تفتح مشروع وحدك كبير كلش، اتمنى لك، ما يخاف عمي، خلي يعني ما ادري، بس مو ما اريدك. المهم مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم. السؤال يقول كان انه اذا امك او ابوك عندهم حق يختارون قرار واحد بحياتك بدلا عنك، فشنو راح يكون؟ فكل واحد من عندنا عنده قرارات بحياته يتمنى يكون هو صاحب الكلمة الأخيرة بيها، بس خلونا نسأل سؤال شوية محرج وقلت لكم عليه، اللي هو لو أمك وأبوك عندهم حق يختارون، بالنهاية أهلنا غالبا يريدون إن الأفضل، وتجاربهم تخليهم يشوفون أشياء يمكن إحنا ما ننتبه إلها، بس وبالتالي على فكرة ترجعون تلقون والدتك ووالدك هم كانوا في بعض الأحيان يتمردون على قرارات يعني آبائهم، فبس حياتنا بالنهاية هي إنه نسمع نصيحتهم، نحترم خوفهم علينا، نستفيد من تجاربهم، لكن القرار لازم يكون نابع منا وإحنا نتحمل نتيجته. الأهل ينطون الطريق والخبرة، بس إحنا اللي نمشي بالطريقة اللي نريده إذا كان صح أو لا. يعني هو يجي يقول لك يا أبا هذا سيئاته كذا وإيجابياته كذا، يا ابني لا تذب روحك بالطين، لو انت تمام امورك توقع وانت واقف على قول تهنم. فاخر شيء ممكن اقول لكم، مو كل قرار يختار الاهل يكون غلط، ومو كل قرار احنا نختاره يكون صح. الفرق الحقيقي مو بمنو اختار يعني اختار هذا القرار، الفرق بمنو يتحمل نتيجة قراره ويتعلم منها. اكيد الام والاب انطاق رأيه، بس انت راح تتحمل نتيجة هذا القرار، فبالتالي آخر شيء إنه اسمعوهم، ما بيها شيء إذا سمعتوا، فبدون تمرد وبدون كذا وهاي. الأهل نفس الحالة على فكرة، طريقة إعطاء النصيحة أو القرار بموضوع معين هي كلش مهمة بتقبل الطرف الآخر إلها. يعني أكو طريقة معينة تنطي بها قرارك أو نصيحتك، أكو لا والله أنت شايل سيفك ولا أكيد ما راح يتقبل يعني. عموما تحية لكل مستمعينا، شكرا كل اتصلوا بينا، اتمنى لكم يوم حلو مليء بالاشياء الحلوة، باكر بإذن الله نلتقي وياكم ساعة واحدة بدرس شاغر واحدة. تحيات عمار كامل، يلا نروح.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
4: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالـ7:30 الصبح.
7: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
7: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
7: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليك.
7: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أختار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تلدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله
6: نتمشو يعني.

اكتشفت عندك وجوه قد ما واقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل

0: الفاصل. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد.
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: إعلن.
1: إعلن. إعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: يحفظك. متمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي دائما ويانا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، إن شاء الله تكون أيامكم جميلة رائعة لطيفة. في حلقتنا لهذا اليوم راح أسألكم سؤال، وأتمنى الإجابة أن تكون إجابات بها مغزى، بها معنى، بها معنى، بها معنى ما الكظم ساهر. السؤال يقول: إحنا دائما من خلال خطط حياتنا والتفاصيل اللي احنا نشوفها في هذه الحياة الجميلة، دائما عندنا أمنية، وهذه الأمنية يعني بصراحة كثير من عندنا ما فد يوم راح يحققها أو ممكن تتحقق، اللي هي أن يعرف هو كشخص ما هو أو ما هي المدة التي سيبقى فيها على قيد الحياة، يبقى عايش. تمام، أسأل هنا أموركم طيبة، وصلت لكم فكرة. فلذلك هو يجعل جزء من الخطط اللي يرسمها في حياته انه هي للمستقبل، وهو لا يعرف اصلا، باعتبار هو هذا جزء من علم الغيب، الى انه هو شو وقت جسمه يموت. فاذا قلنا بطريقة فلسفية، سألتك سؤال: شقد تريد تبقى عايش كم سنة من هسه؟ يعني مثلا تقول لي أنا نفرض مثلا عمري 20، أتمنى أبقى عايش بعد 40 سنة، يعني مجموع 60. مو تقول لي أبقى العمر فلان شيء، ما راح أعرف التأسس جزء عمرك هذا كله 3 سنين. كم سنة تريد تبقى عايش؟ عدد السنين وليش؟ يعني سيجي واحد يقول لك أنا أتمنى أبقى مثلا عايش بعد فد 30 سنة، يا بليش ما 30 سنة أشوف مثلا جهالي مثلا شاي السوالف مالتكم، تموتون على العائلة وكلكم انتو تكرهون عائلكم وكلها عادي، موضوع طبيعي. بس أريد المبرر، ليش عدد هاي السنين؟ يعني ليش مثلا 30، ليش 5، ليش 4 سنين، ليش 6 سنين، ليش 100 سنة، ليش؟ شنو السبب؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115، 07-8-02-116-117. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 07-0-114-115، وفي نهاية الحلقة راح أقول لكم ما المغزى أو ما الهدف أو لماذا سألت هذا السؤال، اللي هو شو يقول؟ أنا أقول لكم شو يقول، اللي يقول: كم سنة تتمنى تبقى بعد عايش وليش؟ مو يا عمر، كم سنة؟ جاوبني يعني تحديدا كم سنة تتمنى تبقى بعد

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: صدام ابو مصطفى وياك.
0: كل الهلا بك حبيبي، شلون اخبارك؟
1: الحبيب سلطان، شلونك؟ شو اخبارك؟
0: الله يسلمك، تفضل قل لي.
1: الله يطول عمرك. اقول لك صراحه انا هسه حاليا عمري 43 سنه.
0: طيب كم سنه تريد بعد؟
1: اريد اعيش ماكسيمو لل 60 كافي.
0: لا انا سال سؤال، قلت كم سنه؟ ما لي خص يا سنه.
1: اه
0: كم سنه تريد تعيش؟
1: يعني خلي بالزايد فد 20 بعد.
0: 20 سنه، ليش؟
1: حتى اكيد هو احنا اللي تعلمناه انه انا اريد اشوف عائلتي. اريد اشوف اولادي ان شاء الله، الله سبحانه وتعالى كتب لي عمر.
0: طيب
1: وبالاساس امانه اريد اشوف العراق ان شاء الله يتطور، بلكي فد 20 سنه يصير مثل باقي الدول تقريبا.
0: ها اوكي،
1: هذا اللي اريده امانه يعني اخوي.
0: طيب حلو حلو حلو، اذا الفكره مالتك انه شوف اولادك وشوف العراق ايش راح يصير بعد 20 سنه،
1: بس لا اكثر ولا اقل. لان احنا ندري انه الحياه مرحلتين، مرحله انه وهن قوه ووهن، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الانسان هو ضعيف من كان صغير
0: اي،
1: وبعدين يرجع يصير شاب
0: اي،
1: وتدري انت الاسلام والمجتمعات تنبني بالشباب.
0: نعم.
1: وبعدين احنا شنو اللي يصير وراها؟ انه من تكبر اعضاء جسمك يعني الصراحة توصل مرحلة انه بعد ما تشيلك، فاحنا ما نريد نوصل مرحلة نصير عانة على الناس.
0: حلو اوكي
1: صراحة.
0: طيب
1: فاحنا يعني تدري احنا قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ما بين 63 و65 وتوفى. الله سبحانه وتعالى اخذ اماته.
0: نعم.
1: تدري انت الله سبحانه وتعالى يقهر عبادة بالفناء.
0: نعم.
1: فانا اشوف 60 63 65 خوش عمر.
0: طيب اوكي، اذا انت تريد بعد 20 سنه
1: اذا الله راد إذا. سبحانه وتعالى يعني اكو
0: شوف انا قلت في البدايه السؤال ليس سؤال ديني وانما سؤال فلسفي، والسؤال
1: لا فلسفي احنا،
0: فلذلك احنا كنا نتمنى يعني كل حتى اي شخص اليوم عاش في هذه الارض على الـ الـ الـ الـ القصص اللي احنا سمعناها وها يتمنى الخلود، لكن الله سبحانه وتعالى اوجدك في هذه الحياه ل عدد معين من السنين لرسالة معينة، فبالتالي احنا خلينا نقول دائما انه هذا السؤال هو سؤال فلسفي، وانا سؤالي يقول
1: احنا اذا انا ما ردت اطب بموضوع الدين، يعني احنا اليوم سبحان الله انا عندنا واحد من ولد عدنا الله يطي صح الله يرحمه، يعني انسان شاب بحيله، صبحنا الصبح انه الله سبحانه وتعالى ما اخذ امانتي. اذا احكي لك بموضوع الدين يوم من الأيام الإمام جعفر الصادق سألوه يأتي زمان على أمتي يسمى بالأجل المخروم، قال وما هو؟ قال تموت الناس بغير مواعيدها.
0: أوكي.
1: يعني أكو أخويا سلطان، أنا العفو لو طولت على أخواني
0: المشتركين، لما عندنا اتصال يعني نانا أي والله أنا أعتذر منك، تسلم أنا ممنون، كل الاحترام لك محترم أنت رائع، تحياتي لك هلا حبيب مع السلامة،
1: أنت الطيب وأنت الراعي الكبير،
0: الله يخليك
1: كل الحب والموافقه،
0: الله يخليك سلمك يا حبيبي مع السلامه،
1: واسال الله سبحانه وتعالى يعطينا الحياه المديده ويعيش الناس بخير وسلام.
0: امين يا رب.
1: تحياتي لك ولكادر،
0: مع السلامه. اهلا بك
1: اخوي الذهب.
0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا. من وياي؟ صوتك قطع. منو؟
2: سيف.
0: سيف اهلا وسهلا بك يا سيف، تفضل. سيف
2: يعني اتمنى انه يكون بدون سنوات جايه، يعني كل ما يكون اقصر كل ما افضل.
0: كم سنه تريد؟
2: ولا سنه يا ريت. لو
0: ليش؟
2: يعني اشوف المعطيات انه جاي اسوء من الراحه. ما عندي شيء اخسره ولا عندي شيء اريد اشوفه.
0: شنو هالياس هذا؟
2: لا يعني اوكي. يعني انا اعتذر على هاي
0: لا وجهه نظرك، انا اسال ليش التواصل هيك هاي المرحله يائس؟
2: يعني والله بصراحه ما اشوف انه اكو فد مستقبل، يعني كل سنه تجي اسوء من اللي قبل.
0: ما تحس نفسك بعد تقدر عندك شيء تريد تقدمه؟
2: لا ما عندي
0: شيء. واي هاي.
2: اي والله.
0: زين اوكي. طيب اذا انت بوجهه نظرك إذا كانت أو كنت تتمنى أن تبقى عدد من السنين فهي ولا سنة.
2: أبقى.
0: أوكي. اوكي طيب سيف، انا تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. تسلم يا ورد، اهلا بيك، مع السلامه، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو
0: الو،
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
3: شلون استاذ سلطان؟
0: انت شلونك؟ والله انا اعرفك بس بس
3: انا اعيش 10 سنين على دور القناه اللي نقلت بيها.
0: ليش؟
3: موتتني انا.
0: صدق؟
3: والله العظيم.
0: الله، ترى انت شنو مخطوف؟ ماكو هناك، مو طلعت جماعة مشتريها، مو ذول الفلوس مالتهم مو واقف المشترين. اي حاط، طلع حاطين الطالة مال المي مال الفلوس هناك، ما حطيها
3: مي
0: ابو روان. شلونك؟
3: شلون
0: الامور حبيبي؟
3: والله قناة واحد يشبه صوتك. طب ايش اقول عن نفسه؟
0: يا بابا سم الناس، سم تنتحس من عندي هسه، تروح عليه وتقول لي ايه دول عينك حبيبي. شلون اخبارك؟
3: ان شاء الله بخير الحمد لله.
0: يلا جاوبني، ايش قد تبقى؟ كم سنه؟
3: يعني نقول 35.
0: 35 سنه تبقى. ليش؟
3: اول امنيه انه بدات انا عندي تعرف
0: الله يحفظني
3: الكبرى نزوج نشوف مين المدريديين اصليين.
0: شبيهم العفو مدريديين؟ شبيهم
3: اثنين مدريديين اصليين مو
0: اصليين. يعني ليش؟ وشو اكو فرق بين مدريدي اصلي ومدريدي؟ يعني اكو مدريدي مو اصلي واكو مدريدي اصلي؟
3: اصلي طبعا.
0: شنو الفرق بيش؟ هذا بس بلوز ابيض، هذا بنفسجي.
3: هذا قلبه ابيض.
0: ها متصالح ويا نفسه.
3: انت صالح نفسه، نزوج هنا ونشوفنا بعد عندنا اولاد ان شاء الله. الكبرى وياخذ الورث يقوم بيهم.
0: اي وبعدين عادي يصير يقوم يحكي وياك وها
3: اي
0: لا اقول لك ياخذ الدخل كله ويحرم خواته وبعدين يقضون يحكون عليه. بعد هسه بس انت بعد انت مسلمها تراب عشان عليك انت حتى لو يحكون عليك.
3: اي كل خميس يوزع سبينات.
0: اي مثلا ومو مو دائما، لان على التساهل احتمال احتمال مرته يعني مو ما تقبل تقول له ما عندنا هالشهر عوفه لابوك هسه. اي
3: ابوك ما عايف
0: عماره بيته هو. اي اي والله حتى المي من يشترون ماكو. اتتخيل مثلا هو مثلا يطبخ او يسوي ثواب ماكو، تجي مثلا مرته تقول ايه، او هو يقول مرته يابا خلي اقرا الفاتحه لابوي، تقول لا عشان ماكو داعي خلص. اي اقرا في دول عينك. والله انا هم كلش فرحت بالله. انا تدري انتم مستمعين قدامى يعني لكم معزه خاصه، وانت واحد من عندهم ولا يهون البقيه. في دول قلبك حبيبي، انا ممنون. شكرا جزيلا ابو روان، تحياتي لك يا ذهب حبيبي. يلا شنسمع. نسمع

طيب مستمعينا طبعا ذكركم بالأرقام لسؤال حلقتنا لهذا اليوم. سؤال شي يقول، يقول كم سنة تتمنى أن تعيش بعد أو تتمنين أن تعيشين بعد وليش؟ السؤال كم سنة مليا عمر، كم سنة تتمنى تعيش بعد وليش؟ أرقام الهواتف 0780211 4115 و0780211 6117، وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0770111 4115. السؤال بهس أكثر من إجابة صارت، وأنتظر الإجابات. من يسأل ويستفسر ويطرق في ذهني أنه ليش تسأل هذا السؤال بنهاية الحلقة، خليك تحت يعني عادي أستشارك، تريد بعدين أروح أكمل شغلك، هاي انتظر آخر 10 دقائق يعني بالخمسة الربع هيجي أنا أقول لك أرجع حتى تعرف شنو الفكرة من السؤال.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: يا عيني على الرومانسي.
0: البارحه كنت اتمنى انت عندي بالانستغرام.
1: نعم.
0: شفت فيديو الوحده بكندا.
1: نعم.
0: فمنزله تقول باعوا كندا ايش قد حلوه، فرت من نايمين ولا
1: طير. دزيت لك شوارع كندا شفت
0: ولا ماشي. يسار ولا طير، وهي هي تتغزل بكميه الماكو ناس والهدوء ايه. اللي بالشارع. فبصراحه عرفت الزلكيه، بعدين ذكرت قلت عمار كامل.
1: لا لا
0: لا اسمح لي، قلت عمار كامل راح يشمت بالموضوع، فلذلك ما دزيت لك اياه. يعني
1: ترى اخر همي خليه يشمت.
0: انا بقى نرتاح شي لك يعني بصراحه اللي بقدر.
1: مو انا دزيت لك، دزيت لك فيديوهات شفت الشارع شلون ازدحام والهوسه
0: ايه.
1: وهاي من فاتك تجيك فلاس كلها ضربه تحيه ترى تفاجئ او شنو اي. وعلى كميه الهدوء انا من الجمعه ذاك طريق 9 ساعات على الهوسه، وهسه راجع راجع للهدوء.
0: زين سولف لي.
1: رحنا هدينا طير ورجعنا.
0: ما شاء الله شو جنب طير. زين
1: زواجي
0: كم سنه؟
1: والله استاذ سلطان حطيك معلومه لك وللمستمعين، وهاي معلومه حقيقيه.
0: يلا
1: بس ضبط وضعك الصحي لحد 2040.
0: حد 2040.
1: اي انا اتمنى اضبط وضعي الصحي واحافظ على حياتي لحد 2040.
0: يعني 14 سنه.
1: ليش؟
0: ليش 14 سنه تبقى عايش؟
1: هاي معلومه ترى حقيقيه، يعني ايه؟ انا ما اتكلم هباء منثورا.
0: الله اكبر.
1: طبعا
0: ايه.
1: بعد 2040 العلم راح يوصل بالذكاء الصناعي، هاي راح يطلعون حبايه تاخذها
0: ايه؟
1: تعيش سنه. يعني إذا أنت عمرك مثلاً العمر الحقيقي 42 تأخذ الحباية تصير 41.
0: أصير بيولوجياً لو مستحيل ماكو، والوقت دا يمشي باتجاه واحد.
1: لا دا أحطيك بحث علمية حقيقية.
0: إيه إيه يعني أنا أرجع سنة بيولوجياً جسمي.
1: هو هو بيولوجياً، لأنه الجسم عبارة عن خلايا، الخلايا شو يصير تفقد وظيفتها. اذا طيب. هي للكبد تقوم تشتغل للمعده، اذا هي للقلب يعني تعرف شلون. فهي انت هاي الاشياء اللي راح تاخذها راح تجدد الهرمونات والخلايا بداخل جسمك تخليك تعيش عمر يعني تعمر 100-150 سنه. شلون ما كانوا اجدادنا قبل، انا واجدادنا قبل.
0: طيب
1: فأني أتمنى أوصل إلى 40 وأكمل حياتي. الحياة حلوة.
0: أي هسا أنت ما جاوبتني على السؤال، هسا جاوبتني إجابة الأخ. كم سنة تتمنى تعيش؟
1: قلت لك أتمنى أوصل للأربعين وأكمل باقي عمري قد ما أقدر أعيش 100-150 سنة.
0: زين أوكي
1: فهمتني شلون؟ يعني أنا غايتي للأربعين، لأن وراء الأربعين حاعتمد على هاي. ألو
0: وياك دا سمعك.
1: اجاني مسج.
0: منين؟
1: من مصطفى اخوي.
0: ايش قال لك مصطفى؟
1: ها؟
0: شنو جدي يقول؟
1: قال لي ارحم ام العالم وارحل باسرع وقت. والله العظيم.
0: هذا مستلم خليفتك. فضاو انتهى بعد الموضوع.
1: وتعاركوا.
0: لا.
1: والله سحب منا الكورة.
0: صدق؟
1: ايش قد عمي؟ قلت له شو قال عمي؟
0: ايش قد ما نقيت عليه انت؟ ايش قد ما نقيت عليه؟
1: ترى ضحك عليهم.
0: هسه لازم تداريهم اثنينهم ما بين ابنك واخوك.
1: يا عليبيهم.
0: تقاوي تقاوي بالحنية.
1: انا ما احب الكافر احب اليكفر.
0: طيب اذا 14 سنة من بعدها.
1: 14 سنة من بعدها العمر طويل.
0: اوكي. تحياتي لك حمود، شكرا.
1: تذكروني بهاي المعلومه.
0: يلا ايه ان شاء الله، الله يعطينا عمر ان نذكر
1: ان شاء الله عايشين. يابا والله قال ابو جيس
0: هاي حلوه. طيب تحياتي لك هلا. باي باي. مع
1: السلامه.
0: يلا فاصل اعلاني. فلوس. يلا
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعه الان 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار. واني هم بدل ما اختار راح اختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا لا تضيع الفرصه اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمه من سامسونج
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: ساسي

0: العائلي اللي احنا عشناه هاي يعني احنا في الاربعينات يعني بداية الاربعينات جينا زين استهلكنا ذيك السنوات الماضية كلش تعبنا استاذ سلطان ولا زال التعب مستمر يعني زين نبذل مجهود ونشتغل وكذا فمن الطبيعي انه انت تحتاج تستمتع باللي وتريد توصل وتشوف اللي انت بنيته وسويته وبعد هي المشكلة انه الطموح بعده
1: مستمر
0: يعني ما واقف يعني لا فد نقطة يعني زين
1: طيب
0: فطماع انا بهذا الموضوع على حسب اللي قلت لك على حسب الاستثمار وبكل شيء عندك بحياتك
1: هو
0: فذا تريد رقم يعني ما اعرف صعبة يعني
1: من الى
0: حقيقة صعبة من والى يعني بقدهن يعني على الاقل تقديري
1: بقدهن
0: بقدهن
1: حتى انت تشوف نتائج استثماراتك اللي ما راحت وتعوض ما فات
0: بالضبط
1: تدري انا احس احنا عندنا لوز فد 10 12 سنه
0: هي
1: هاي اي والله احس هاي اكو 10 12 سنه يعني مبيوقه من ضمنها طبعا اكو سنتين بكورونا اكو عندنا احنا قصه جيل مالتنا التسعينات الحرب هم ضايعه فسنتين ثلاثه بالحصار سنتين ثلاثه 2003 سنتين ثلاثه بالثمانينات فسنتين ثلاثه يعني هي توتالي يطلع لفد 10 12 سنه احس هيك يعني ما ادري
0: يعني بعد كم يوم انا اصير 42 اذا تضربها بفاكتر يعني اذا تريد تطلع لك فد 15
1: سنه
0: يعني هاي زينات يعني حلوات يعني
1: زين طلع الفوقانيات 42 طلع 12 يبقى 30
0: اي بنيته مو عطلات استاذ صفار
1: لا لا هنا بس
0: بس هنا بنيته مجهود هنا تعب هنا اكثر من
1: فائدته بالضبط هي
0: يعني ما جابنا فلوس هنا
1: كان وكفن عليهم خسارة بس يعني ها شو اسوي كان ضرورة انزلهم للسوق والله بصراحة
0: بالضبط بس مع ذلك انت ما خسران انت راكب خبرات
1: اي طبعا
0: زين انعصرت عصرة زينة طلعت هالشخص هذا الموجود هسه
1: صحيح طيب اذا خلينا نقول 40 سنة والسبب انه انا اشوف الاستثمار مالتي بكل تفاصيلها طبعا مو الاستثمار مالي لان نحكي عن الاستثمار ما انجزته خلال الفترة اللي فاتت وايضا من جانب اخر اعوض جزء يعني من من من العمر اللي انا مشيت فيه خلينا نقول هيك استمتع به طيب ممنون شكرا جزيلا تسلم حبيبي

0: يمشي اموره. طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الغالي
0: حبيبي
1: سلطان الاعلام العراقي.
0: كل الهلا من وياي
1: محمود الراوي.
0: اهلا بيك حبيبي، شلون اخبارك؟
1: اول مره اتصل فيكم بس اسمعكم.
0: ليش؟
1: واتمنى والله حصلكم.
0: لا ما بدي احسك عندك مأخذ علينا.
1: لا والله
0: على الرأس. الله يسلم راسك حبيبي. سالف لي
1: انا اعيش 100 سنه.
0: 100؟
1: اي سبب يعني؟

0: لا يعني خلينا نقول كم سنة. أنا قلت كم سنة تريد تعيش؟
1: كم سنة؟
0: مو كم قد عمر؟
1: قول 60 سنة.
0: 60 سنة. ليش 60 سنة؟
1: سبب يعني. سبب الأول إذا أشبع من صوتك.
0: إيه. هاي قوي.
1: السبب الثاني إذا أشوف المخرج مالتكم من يطلع تقاعد شو يشتغل.
0: عده.
1: شو عده؟
0: عده حجي عده. عنده بزنس. لا لا هو مش ما يروح بالعكس احنا عندنا الثاني يروح والله هذا ما يروح عندنا عمار ما يروح تدري ليش لان كميه الكرف اللي كرفه بسم الله ما شاء الله ما يقدر يعوف شو اسمه
1: ربي يحفظه
0: الله يسلمك طيب
1: شوف يقعد بالقهاوي لا
0: لا وين ما لا ما يقعد بالقهاوي بالعكس وبمناسبة شغله ايوه بالضبط شغله كل ما يعني يكبر كل ما يصير اكثر يجيب له فلوس ما نحيس كان شغلني لي
1: لا والله
0: والله شوي عندنا نحاسه شوي
1: الله
0: آه.
1: يزيدك
0: الله يسلمك حبيبي سولف لي كم سنه هسه هنا بس ذني
1: هي 2 والله
0: ليش
1: اشبع من الصوت
0: الله يسلمك
1: اي والله وان شاء الله
0: ثاني
1: اذا
0: اشوف
1: عمار من يطلع تقاعد
0: يشتغل من يطلع تقاعد اوكي بعد هيك خلاص مو مشكله هاي 2 نجاوبناك عليها اللي عاد طيب تحياتي سلم راسك يا ورد شكرا شكرا يا ورد حبيبي تحياتي لك هلا بك مع السلامه يلا ناخذ اتصال اخر تصدق بالمناسبه كل ما تكبر يعني بشغلتك راح شو اسمه يعني بشغل هاي انا لسه لا مو بالش اسمه بالمدرسة اي صر بعد اقوى اي لا ذيك صر بعد ماكو يقول لك والله شلون لا اي اقول لك لا تحكي لا تعلق اي وش معنى الكلمتين اي لا انت ايش حكيت شلون حكيت بتحكي لي باوع مو دا اقول لك طيب يلا عندنا اتصال الو الو هلا
2: صح
0: شلون الاخبار
2: يعني شويه يعني قلل التون ويا عمار شويه
0: لا ما اقدر
2: اي
0: صعب
2: تصعدون يعني
0: صعب صعب
2: خليكم على هذا الربع تون
0: ما يرهم
2: تون وكونوز
0: ايه ما يرهم ما يرهم
2: الربع تون كلش
0: خالد الموضوع يعني يصير مو احنا
2: صدق
0: والله
2: احسك مو اني من نجوى
0: من ناني ايه انا مش انا سؤالف لي كم سنه
2: سؤال قبل هذا كم سنه المواضيع اللي يوم السبت ليش ما تطرحها
0: مواضيع يوم السبت ليش ما تطرحها شنو
2: مواضيع يوم السبت
0: اي
2: ليش ما تطرح
0: يوم لا للسبت كل شيء له خصوصيته
2: اعرف اي وخلي يمك هذا الجهاز السحري طق سد التليفون اذا واحد احلقه عن الطريق
0: ما له داعي هي شوف مرات احنا واحده من الاشياء اللي هي قواعد الكلام الى انك في بعض الاحيان تنصت وبعض الاحيان تتحدث
2: انت صحيح
0: حلقه يعني السبت هي تنصت استمتع
2: والله صح من وياك مستمتع كل
0: ولذلك مثلا اشوف هساني بالايام العاديه ما احكي هواي اطرح السؤال اناقشك شويه انت المساحه لك بذيك لا مساحه
2: اللي اذا تحكي هو ما بداخلنا واحتمال اكثر
0: هو
2: اللي ما بداخلنا
0: فأنا أنا
2: احتمال
0: اكثر اريد اطلع هي هاي اللي بداخل طيب سولف لي هسه
2: هي هاي سولف لي سلطان يعني هو موضوع الحياه والموت هو موضوع قدري بس يعني أتمنى وليس طلب يعني أتمنى من الله سبحانه أن أشوف أحفادي
0: تشوف شنو؟
2: أشوف أحفادي
0: أحفادك كم سنة تبقى يعني تبقى يعني
2: هسه مثلا عندي مريومة مثلا هي سنتين آداب يعني يقول فسنتين عود تخلص وفد سنة ونص عود تتزوج وفد يعني يقول عفد 7 سنين 8 سنين على الماء يعني إذا الله أعطاها ذرية أشوف أحفاد
0: طيب اذا
2: الامنية الثانية انه اصادقهم واحكي لهم، يعني احكي لهم على بغداد شلون ابوي الله يرحمه كان من
0: هاي كلها تفض بكم سنة؟
2: فض سنة وقلت لك ما ادري
0: يعني. انت تحسبها؟
2: ما اقدر احسبها سلطان، هي ما قلت لك هو موضوع قدري يعني.
0: اي بس انت تقول اني هاي هسه انت شلون حسبت؟ هسه انت حسبت هيك السنه هي السنه هي السنه.
2: امنيتي امنيتي يكون هذا 30 سنه حلو
0: 30 سنه
2: هم يكبرون هم يعني يفتح 30 سنه امور طيبه واكون انا بوعي احكي انت يفهموني
0: اي
2: واكون يعني عندي شويه باقي من الصحه
0: اي من صحتي والطاقه انه تقدر تسولف
2: اجاريهم اجاري فكرهم كافي يعني. يعني ما اريد الله سبحانه وتعالى يوصلني الى العمر وارجع يعني يصير موضوع خرب يعني هذا مذكور بالقران.
0: اوكي طيب
2: 30 سنه ويا اللي عندي
0: 30 سنه
2: امور كلش طيبه
0: تمام
2: حلوه حلوين
0: حلوين جميله حلوه هاي
2: هاي اسئلتك يعني يعني توديني الباب الشرجي وترجعني للنهضه
0: زين ما خالف حلوات اثنين ازدحام بس ما يخالف
2: والله حلوات والله طيب. حلوات وهذا دائما انا اقول شويه طولت دائما اقول انه هذا ترى هذا البرنامج مو وقت فراغ احنا جايين هذا البرنامج مو وقت فراغ للناس اللي تحب تبتهب واللي تحب شويه شغل دماغها هذا مو وقت فراغ
0: اي صدق مو وقت فراغ
2: اللي عنده وقت فراغ يروح على يوتيوب يتفرج اغاني لا ينتظرون من نعمل عمار اغاني
0: لا لا حتى الاغنيه هي قلنا ما راح تجي بمودك لان هي بمود البرنامج فبالتالي ما راح تقدر
2: تستمتع بمود البرنامج
0: صح. طيب تحياتي لخالد حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي سلام لك اخ سلطان والاخ المخرج وجميع الاخلاقات
0: يا خارجي. اهلا وسهلا
1: معك اكرم.
0: اهلا بك يا اكرم. يا هلا ومرحبا.
1: الله يسلمك يا اخي العزيز.
0: سولف لي.
1: دائما امنيتي وتدري يعني
0: ايه
1: مشاركات صاروا دائما يطرح سؤال شديد هذا والله العظيم من كل قلبي اتمنى
0: ايه؟
1: بنشاطي بنشاطي يعني
0: ايه؟
1: بدون ما اكون عالة على عائلتي الحمد لله لا عائلتي ما مقصر وياي
0: ايه؟
1: هاي كاتب عمر مو شيء
0: طيب
1: يعني يعني شو بنشاطي بنشاطي بنشاط يعني صحتي كاملة وهاي يعني قناعة
0: يعني كم سنة؟
1: الله سبحانه أتمنى ما جاني صاحي أقدر يعني أتحرك أروح أجي بس من أوقع شوية تعرف أنت ما أريد أكون طريق الفراش لا قبل ما أكون طريق الفراش صحتي هاي كافية والحمد لله وشكر الله هاي أمنيش يعني ما أقدر أحدد لك
0: طيب
1: ما أريد الله سبحانه وتعالى
0: أنا بالله
1: شفتي الفكرة الثانية علي أريد بنشاطي بنشاطي بصحتي بترتيباتي يعني تصور أحد سيارنا بالسبعينات قال أتمنى أكون الإنسان من يتعاد نشوف صحته من الدهورة أكون عنده شو اسمه دقمة يجوز
0: طفي طفي روحه
1: اي طفي روحه اي والله العظيم
0: طيب
1: ولو أطين بحديثي
0: ايه
1: حرب الشهر والسبعين
0: ايه
1: قال أكو دبابات شو اسمه من يصير يجي ومن يصير شيء لا السائق مالها اكو دقمه يمه يجوز شمس وصهر الدبابه يصعد عندها حتى ما يخليها للعدو وهذا صفر صفر رجال امي كان اتمنى والله مثل هاي الدبابه من احس بتعب احس بشيء اتمرض اجوز دقمه وهاي
0: هي خلصت القصه ايه هي هاي صح طيب أنا ابنو منك شكرا جزيلا تحياتي لك يا ذهب فدول عمرك يا ورد الله يخليك تسلم يا وردة حبيبي مع السلامة باي تفضل السلام عليكم.

0: محمد عمار يسأل سؤال، يقول خلني نسأل سؤال في اليوم نسوي بالبرنامج، في حال أخذنا أفراد من الشعب العراقي راحوا لكندا، كل العراق ناخذه نوديه بكندا، هل راح يخربون كندا ولا لا؟ قلت له والله عندنا محمد نموذج يعني. طيب اعطيني اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا، شلون أخبارك؟
1: الله يسلمك.
0: سالف لي، كم سنة تريد أو تتمنى أن تبقى عايش وليش؟
1: هو مثل ما تفضلوا الجماعة اللي قبلنا الشوية قرب إلى الله سبحانه وتعالى
0: ونعم بالله.
1: أنا لا أريد، أتمنى أشوف أولادي ولا أريد أشوف أحفادي. أنا عندي طلب من الله سبحانه وتعالى دائما. وأنت اليوم جيت سؤالك إجابة صميم. أريد من الله سبحانه وتعالى الناس يأذوني أشوفهم قدامي يتأذون مثل ما أذوني اليوم، باكر عقبة بعد أسبوع بعد شهر يدمرون مثل ما دمروني، وراها الله سبحانه وتعالى سيأخذ أماكن. ما أقدر أقول لك كم سنة صراحة.
0: طيب يعني أنت برأيك كم سنة؟ هيك طيني
1: بقول لك يوم الله سبحانه وتعالى
0: ونعم بالله
1: باكر يذلهم بعد ساعه يذلهم يدمرهم مثل ما دمروني.
0: نعم.
1: وشوفهم اللي صار فيه صار فيهم وزياده. لان الانسان من يقول حسبي الله ونعم الوكيل ترفع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، صفه انت تنتظر الدعوه ما
0: طيب اوكي
1: لا اريد اشوف احفادي ولا اولادي. الحمد لله والشكر الله مطيني الصحه والعافيه ودا اشتغل ومشي حياتي وما لي علاقه بحد، بس هدفي هذا. ما اقدر اقول لك، هاي دا اقول لك يا استاذ سلطان، بعد ساعه بعد اسبوع بعد شهر بعد يوم يتدمرون واكثر، خلي الله سبحانه وتعالى
0: اخذ امانه، اعطي راسي
1: مرتاح.
0: نعم. طيب. 100%. طيب تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا. واني اشكرك على اتصالك، تسلم. وجه تحيه طبعا صديقي العزيز المستشار القانوني الرائع جدا واللي حقيقه احبه، الشيخ محمد الغزالي، تحياتي لك. قلت لك والله يعني مستحيل ما تتفسر غير هيك. طيب عندنا اتصال؟ يلا خلينا بس انوه لكم الى سالفه. السؤال سالته انا بالبدايه وسؤالي يعني واضح،

لا أريد أعرف إيش قد عمرك، ولا هذا السؤال هو عبارة عن تقاطع مباشر أو غير مباشر بإرادة الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت في البداية نتحدث اليوم عن الغيبيات، لكن كل إنسان بداخله هنالك أمنية من الأمنيات. يعني هسه إيش قد ما راح تصير لك يا ترى المناسبة، وإلا طبعا ما هاي بعد ما أعرف رب العالمين، أنا قلت تهني ربك يصيح آمين ما لي خصاني، بس أنا أريد أعرف أنت كشخص إيش قد تتمنى، كم سنة بعد تتمنى تبقى عايش وليش؟ هو سؤالي كم سنة وليش، مو ليا عمر، ما لي خصاني بعمرك إيش قد، كم سنة وليش؟ فوصلت. فلذلك كل واحد يعني ممكن يجي في باله أن الأقدار بيد الله، هاي كلها مسلمات، هاي أصلا يعني ما نسولف بيها، بس أنا فكرتي أنت كشخص، عقلك رؤيتك كيانك أنت كفتاة جميلة، رؤيتك أفكارك، كم سنة تتمنين تبقين بعد عايشة؟ كم سنة تبقين بعد عايشة وليش؟ يلا فاصل قصير ونرجع إياكم في حلقتنا لهذا اليوم من عدن.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك اللي رح

0: وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قديه
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشو يعني.

0: طيب بس خليك تبهاي منهم. طيب مستمع رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم, وسؤال الحلقة شي يقول, يقول في حال قلت لك تمنى أمنية والأمنيات ليست حكرا على شيء معين ولا هي من باب يعني التفكير بشيء مختلف, إذا قلت لك أتمنى أمنية كم سنة أتمنى بعد تعيش, مو يا عمر مو لحد ما أدري شنو, لا كم سنة تتمنى بعد تعيش, تقول لي رقم, رقم عدد السنين التي تتمنى أن تكمل حياتك وتعيش فيها. هاي هذا بعد يعني هاي بكلها بالعامية وبال وبالش اسمه وبالفصحى. وهذا السؤال هو سؤال فلسفي ولا يتقاطع تماما مع إرادة الله بأن يقبض الأرواح اليوم أو بعد 1000 سنة. هاي خلصنا من عندهم تمام. فهذا هو السؤال, والأقوى من هذا السؤال أو الفكرة من السؤال هي بالليش, ليش هاي عدد السنين. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 0780211617, وأيضا على 0700011415. نأخذ اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: حبيبي سلطان
0: مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. هلا هلا شلونك؟ أهلا علي شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحية لك. أنت شلونك شخبارك؟
0: الله يخليك يسلمك. سولف.
1: جاوب. أي أنا شخص يبحث عن شجرة الخلد.
0: زين.
1: يعني ما أريد أموت نهائي.
0: شنو السالفة؟ شنو ديناصور؟ هذا ديناصور خلصت.
1: الديناصور انقرض.
0: حتى الديناصور انقرض. أدري شنو.
1: أي.
0: طيب بمعنى
1: ما السبب؟
0: أي.
1: السبب أنا وصلت لمرحلة بحياتي حلوة وهذا فحبيت هاي المرحلة أريد أبقى بيها ما أريد أغادرها.
0: هاي المرحلة هسه؟
1: أي حاليا اللي أنا عايشة.
0: شو معنى؟
1: يعني أنا إنسان يعني كنت كلش عملي ومثل ما يقولون كونت نفسي من قوسين وصلت مرحلة حلوة. فأنا هاي المرحلة كلش حابها وأريد أبقى بيها.
0: أوكي. طيب يعني شوي الإجابة يعني هم ما بيها نهاية. طيب تحياتي لك حبيبي علاوي, وأنا ممنون شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بيك, مع السلامة. باي باي.

0: ناخذ يانا اتصال. الو
1: هاي
0: اغنيه ثانيه تبها
1: لحمد المصلاوي واسمعها وانا انتظر
0: زين. هسه اقول لك انت يعني ما رايك بهاي الاغنيه؟ سؤال هيك بغض النظر عن اللي سمعتيها.
1: اروع من الروعه. اوكي. وهاي انا تعبر عني
0: والله،
1: بس انا ما اعتذر انا وياه.
0: ها اوكي. يعني يعني هسه انت مكان لو مكانها.
1: لا لا انا بمكانه. ايه. تمام انا مشاعره. ايه. اوكي. ايه. بس يعني هو حاضر، هو مو غايب.
0: ها اوكي،
1: هاي المشاعر موجوده، هو موجود يعني.
0: حلو حلو حبيت. طيب
1: هاي وحده
0: سولفي لي.
1: طبعا سؤالك يجنن، كنت اتمنى احد يسالني اياه من زمان.
0: ايش معنى
1: انا اي؟ لانه انا ما احب يعني، هو الموت قدر.
0: نعم.
1: ومؤمن انا بالموت الحمد لله والشكر. بس اذا تسالني اتمنى ما اموت. واتمنى ما اموت ابقى بصحه زينه.
0: طيب
1: السبب كلش مهم. انا عندي تمنيه عطاء جدا كبيره.
0: زين.
1: اوكي. واحب اساعد. واحب ابقى اساعد، يعني احب اكون منتجه، يعني انه اسوي شيء لاحد، مو بس عايشه حتى احقق احلامي، لا. بس انا احب انه اسوي شيء لاحد ثاني، بشر او حيوان.
0: طيب.
1: يعني انا كلش احب اساعد الحيوانات، احب اشوف يعني انه هم يعني ما يحجون غير ناطقه، فلازم اكو احد يحس بيهم ويساعدهم. زائدا يعني بالمرتبه الاولى الانسان، يعني المحتاج، المريض، يعني انه تساعد احد، تسوي شيء لاحد ثاني.
0: طيب شنو الفكره من هذا الموضوع يعني؟
1: هي المشكله هو انا كانسان، انا شخص عندي عطاء. أنا يعني شخص معطاء. احب اساعد. فالفكره انه تسالني تحبين تبقين عايشه وش كم سنه؟ اتمنى اوصل ل 100.
0: طيب لا هو شنو الفكره من انه انت تبقين حتى تساعدين الاخرين؟
1: انا طبيعي هيك، انا استمتع بهذا الموضوع، انا احب هذا العطاء يعني اللي دا اسويه.
0: اوكي. يعني اذا بقائك لوقت خلينا نقول يعني 50 سنة 60 سنة مثلا، هو حتى أنه تساعدين الآخرين، وإذا كانوا أشخاص أو يعني كائنات أخرى
1: اللي هي حيوانات. أنا مو بس عايشة. مفيد، أنا أريد أبقى عايشة حتى أكون شخص مفيد.
0: أوكي طيب حلو.
1: شكلك جميل.
0: لا اقتنعت ليش؟ وجهة نظرك شنو السالفة؟ ها أخوي شنو الموضوع؟ طيب تحياتي إليك، شكرا جزيلا، تسلمين.
1: أهلا وسهلا.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا بألو.
0: اهلا
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله.
0: يا هلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا.
1: ما لقيت جواب سؤالي.
0: ما لقيت جواب سؤالك؟
1: ايه
0: زين. وين سؤالك هو؟ لا هاي انت تقول اتمنى هيك.
1: لا ها لا لا هذا يعني انت جاوبني عليه يعني بس مو جواب شافي مال ابو السلاطين.
0: هذا فد يوم يسوي له رتب الكاس. شلون رتبت لكم ذاك؟
1: ايه نعم
0: يلا
1: والله والنعم.
0: الله يخليك. بالعكس لا سالف لي بسام كم سنه؟
1: يعني هو لسه يعني في 70 سنة بعد.
0: بعد 70 سنة؟
1: إيه كان عمري 33.
0: أدق المية؟
1: أدق المية إيه. قلت لك يعني واحد مو هاي شايب يخرف وما أدري شنو هاي.
0: إيه بس إن اللي بدنك عليك حق. يعني أنت 70 سنة لازم راح يستهلك عندك شيء. لازم راح يكون عندك لازم تهرم تخراف شيخوخة. أمراض كل شيء ممكن يصير.
1: هالسواميض مو 101 شو ما بي
0: هم وهميض يختلف ماخذ ذاي عبرة الخلود. إيه هو لأن تدري مو كان يسافر وهاي هيك أشياء من راح بوكته يقول لك تايلند مدري ماليزيا وراح ماليزيا ولا تايلند.
1: لا هاي بيربط
0: ماليزيا من راح الماليزيا أخذ عشبة الخلود طحنها سواها وبعدين صفاها وما ادري شنو قطرها وهاي حطها ابره وضرب ابره الخلود.
1: بس شنو الفائده يعني مو مثلا مو كل شيء يشتغل.
0: مو
1: انا ما بيشتغل
0: ما ايش قلت اي مثلا رجله على لحظه ويدفعها ويفلش الدنيا ما تعرف يعني
1: اذا في مراد يوقعت انكسر رقبته
0: اي مثلا
1: اذا مو احنا قصدي ابو السلاطين شنو اذا الاوبشن مالته انه انت مثلا مو تهرم فد مره
0: ما له خص. بسام انت تقول انا اليوم اتمنى انا اعيشها. انت طبعا مو هو جزء من السؤال. انت ادراكك ما عدد السنين اللي انت تريد تبقى عايش بها. واحد يقول لك انا ما عندي مشكله اخراف واكبر واصير جد وان شاء الله واصير هالقد وتني وتكركع وما ادري شنو وبالاخير ماكو ما يلحقون عليه. يعني هيك هي فكره هي فكره.
1: ما قلت لك يعني احنا هذا الاوبشن اذا موجود اذا تريد تحسب مثلا اني بالنسبه لي احكي على روحي ببدايه الجد تسع سنين
0: أي.
1: صار حصار اجيت بحصار ورا احداث 2003 كل شيء ما فهمني احداث 2006 كل شيء ما فهمني احداث 2014 كل شيء ما فهمني كورونا سنتين راحت من عمرك. اذا يرجع عندني والله حلو الحياه حلوه يعني تصير وتعيش يعني قول نفرض جدلا للسبعين واحد يخل عمره 70 سنة
0: طيب
1: وهذا اني راح يرجع هم ما تنقول فد 15 سنة يعني 55 ب 15 سنة
0: طيب
1: للسبعين كلش حلو. 70 يبقى الشعر اهم شيء شعر الزارع يبقى لي انا
0: الزراعة لذبن عليه فلوس
1: وشككوني
0: زين
1: وشككوني اهم شيء شعر الزارع
0: اي طبعا
1: اي للسبعين انا اشوفها طيب للسبعين عمر حلو مو حيل مخرف كبير مو إيه يعني شوف للسبعين منطقي
0: أوكي للسبعين لو بعد 70 سنة
1: إيه لا للسبعين
0: أوكي يعني 40 سنة بعد
1: 40 سنة بعد إن شاء طيب. الله
0: تمام
1: 40 سنة يظل عايش وهم يظنوا أبويا أنا 40 سنة يمه هسه هو ما أدري إيش قد
0: ويصير 140 طيب اوكي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه.

أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وأيضا على 0780211617. بإمكانكم المشاركة أيضا ويانا على الواتساب على 0700211415. سؤالنا يقول كم سنة شوف كم مرة أقول ثلاث مرات تتمنى تبقى بعد عايش وليش؟

خلال الفترة أو خلال الساعة الأولى الحقيقة تحدثوا بعض مستمعينا وساعة النصف الفاتت تحدثوا مستمعينا لأن هنالك عدد سنين هم يتمنون أن يكونون عايشين بها، بس الفكرة اختلفت من واحد إلى واحد بأنه ليش هاي عدد السنين. طبعا عدد السنين اللي هم حكوا عنها تفاوتت همين، أكو واحد قال ولا يوم، أكو واحد قال 100 سنة، أكو واحد قال مدرش، أكو واحد من مستمعينا قال الى انه خلود، وهذا اعتقد واحد من الاشياء اللي يعني هو كلها قلنا يعني احنا متفقين جميعا الى انه هذه هي اقدار الله سبحانه وتعالى فقط، بس الاسباب او السبب اللي يخليك انه انت تتمنى ان تعيش هذا العدد من السنين شنو، كل واحد هم اختلفت عند الاشياء. و اكو ناس ممكن اليوم واحد او هيك ممكن هسه يسمعنا ويرجع يخابرنا، ممكن يفكر الى انه عدد السنين هو مرتبط بشيء يخصه او يخص غيره او يخص ظرف ما، بس بالتالي هو يريد هذا العدد من السنين. سؤال بفكره كلش جميله حقيقه، بنهايه الحلقه راح اقول لكم اياها. وإذا أنا يمكن جيت هسه وقلت سألت أي واحد اليوم بالشارع إلى أنه شن عدد السنين تريد تبقى بيهن عايش، هو أول حكاية راح يقول لي أنا متأكد كل زين، طبعا نحن ما نقدر يعني نعترض على إرادة رب العالمين، ما راح يلقى ألف منفذ إله لأن ما يحدد رقم. وهذا جزء من الفكرة مال السؤال، لا ما راح أقول لكم إياها، أنا أقول لكم إياها جزء من الفكرة مال السؤال إنه هو ما يريد. إذن بالتالي أكو طبعا مناسبة، هذا السؤال طرح في إحدى الدراسات الجامعية على مجموعة من الطلبة، وكانت أو أي كانت الفئة العمرية المستهدفة من عمر 15 إلى عمر 60 سنة، تخيلوا. وأشير إلى أن هذه الدراسة هي واحدة من الدراسات التي استخدمت فئة عمرية كبيرة جدا، يعني دائما اليوم يعني أي دراسات تكون على مجموعة مثل البارحة أنا حكيت جمهور محدد أو جمهور محدود أو تحديد الجمهور أو جمهور مستهدف يكون به فئة عمرية معينة، بس هذه أكثر سؤال أخذ على فئة كبيرة، كانت الإجابات للنساء شكل وكانت الإجابات للرجال شكل آخر. فباقي هذا السؤال بعدنا نص ساعة تقريبا أقل، وأسمع من عندكم على أرقام الهواتف 0780211415 على الواتساب 0780211415.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 4:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. عم تسمعوا الرشيد أفهم.

ايش عند اتصال؟ يلا اعطني. الو الو وانا ليش سده؟ اي أيوة والله العظيم عقوبه عليهم، رجعهم يوم جديد.

0: شنو حبيبي؟ اتصال؟ الو؟ الو؟ ليش بيهم؟ وش دي يسوون؟ وينهم؟ معقولة ما حد يريد يسولف، ما حد يريد يحكي؟ معقولة انتوا واصلين الى هاي المرحلة من اللاعودة؟ من اللاعودة شنو ما له خص. المهم اذكركم بالارقام 0780211415 0780211617 على الواتساب 0720211415. سؤال يقول كم سنة تتمنى او تتمنين تبقين بعد عايشة؟ والاهم من هذا، ليش هذا عدد السنين؟ حلوين لهنا، أموركم طيبة؟ عرفت السؤال؟ الإجابة على هذا السؤال أعتقد تحتاج أنه أنت شوي تصفن، لأن أنت أي عدد راح تأخذه هو لازم يكون بهدف، لأن هو السؤال هيك يعني، هو السؤال أنه كم سنة وليش، مو كم سنة وتذب ليهن وتروح وخلص، لا. فلازم تعرفيني لأنه كم أو ما الهدف من هذا عدد السنين اللي أنت تتمنين انه انت عايشتهم؟ بين هدف، اكو بين فكره، اكو بين سالفه، اكو سبب داخلك مثلا. فبعد الموضوع يمكم انتم اللي تقدرون تفكرون بيه. ناخذ اتصال ويانا. الو الو، مساء النور، يا هلا،
1: كيف الحال والاحوال؟
0: يحفظك يسلمك.
1: ذو حظا عظيم يوم فيه ما حد يخاف.
0: يا الله الحمد لله، دائما ان شاء الله حظك عظيم.
1: الله يسلمك. وياك سيف ابو سلطان،
0: اهلا بك يا سيف.
1: الله يسلمك. من اسم كمانه كلش حلو.
0: من اسم ابنك؟
1: والله صارت قرعه.
0: قرعه شنو؟ حج هي شنو؟ قرعه. اي ست اسماء
1: صارت عليها منافسه. طلعت القرعه
0: بالضبط. شنو هي الاسماء كانت؟ والله
1: سلطان وزين ويزن وعلي وأحمد، هذول
0: اللي ذكرهم. اه اوكي. ومن سحب الاسم؟
1: اني.
0: حلوه. اوكي طيب،
1: ذو حظ عظيم.
0: اني طيب طيب،
1: بالنسبه لسؤالك
0: اي طيب،
1: ايش قدر تعيش من 20 الى 25 سنه فوق عمري كل الشكاء؟
0: جيد. ليش؟
1: ليش؟ سلطان اصغر واحد ولدي، عمره 5 سنوات.
0: الله يحفظه.
1: الله يسلمك. خمس سنوات خلي فوقها 20 سنه، صار 25.
0: زين.
1: بالمعدل الطبيعي يكون مخلص الكليه مالته ومبلش واقف على رجليه، فنكون ادينا الرساله الحمد لله والشكر.
0: طيب ما من يقول هو يجوز هو بدايه مشواره يحتاجك اكثر.
1: من 20 سنة، 25
0: طيب.
1: يعني شوف كافي، وهم أعمارنا صير منتصف الستينات،
0: سمي
1: الله كافي.
0: أنت ايش عندك غير سلطان؟
1: عندي بس مصطفى سلطان.
0: آه مصطفى سلطان. أوكي طيب،
1: عمره 10 وسلطان
0: 5. الله يحفظهم. طيب إذا أنت بالتالي تفكر على آخر يعني، أو ابنك الثاني اللي هو آخر واحد، الى انه توصل الى هاي المنطقه، وهذا السبب اللي يخليك انه انت تتمنى ان تعيش انه ما بين 20 الى 25 سنه.
1: كلش كافي.
0: باعتبارك انت عندك هدف او رساله تريد توصلها، وبعدين وراها بعد خلاص الحياه يعني.
1: هو اي يعني سبق يعني قلت لك نكون عدينا الامانه ان شاء الله بصوره صحيحه.
0: ان شاء الله يا رب.
1: وبعدها
0: طيب هذا السؤال، هذا السؤال في حال سالت اني المصطفى.
1: نعم.
0: انت طبعا انت ابوه تعرف كل زين، فراح تعرف الاجابه. في حال قلت له اني ايش قد تتمنى ابوك يبقى عايش، بس ما يجاوبني مصطفى الابن، يجاوبني مصطفى، ايش قد تتوقع يقول؟
1: والله
0: بحب. ها
1: اعذرني ما اقدر اجاوب. صعبه جدا.
0: مو
1: طبعا
0: اكيد. احنا بالمناسبه هاي وحده من الأسئلة يعني، هي طبعا هي واحدة من الأسئلة الخاصة بالعصف الذهني في لعلماء الاجتماع، إلى أنه لماذا دائما الآباء يتمنون العفو الأبناء يتمنون أن يكون آباهم يعني خالدين. السبب ما يعني طبعا أعمال الأسباب مال إنه يكون سند إلى بركة ما أدري شو. هذه أسباب عاطفية مو أسباب اجتماعية. فلذلك هذا واحد من الأسئلة الجدلية الذي لم يجد له إجابة
1: أو
0: لم
1: يجد. خاصة يعني ليش أعمال هم
0: الضاب. إيه.
1: يعني شوف الأب هو الهيرو دائما.
0: بالضبط. إيه. إيه.
1: بس هو بس مثل ما نقول في الطلعات العامة.
0: صحيح إيه.
1: واحد وشخ واحد وكل شيء بالدنيا موجود قدامه. يعني من المنطقة إنه تحصل هيك شيء دقيق. أما بالنسبة لنا إحنا شوية كبار يعني بعد. يقول فهمنا جزء من الحياة وفهمنا جزء كثير من الحياة. ورسالتنا نوصل لهم نوديهم الأول الطريق أو نص الطريق شوف لي وين نقدر نوصل وين. نقول لك أدينا رسالتك. وهذا باي ذا واي يعني شاف اليوم واحدة من حلقاتك إنه ليش تتزوج وليش تخلص
0: كذا. إيه. ما سبب برا أنك عندك كذا
1: رأي. إيه.
0: فاهم
1: يعني فاهم جواب يتعلق. هذا اللي
0: اشوفه حلو. ها هي لا بالعكس جيد عاشت ايدك. شكرا جزيلا لك والله يحفظ الكيام ان شاء الله يا رب اثنينهم وتشوفهم افضل الناس. تحياتي لك يا حبيبي.
1: شكرا
0: لك. مع السلامه. هلا باي.

0: طبيعي اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله.
1: لا شوف تونا دعيت عليه. دعيت للعقمود عليه.
0: حصلت. شفت
1: منكم عين.
0: شو الاخبار؟
1: دعاي في المكان.
0: حلو والله زين. شو الاخبار؟ الله يخليك. تفضل.
1: شنو وين ماكو مختفين انتو؟ وضعيتكم مشتده.
0: تعال احكي لي سولف لي.
1: هذا تحياتنا عليه. انا احب اموت عليه. جواد الشترتي
0: اي
1: يقول اني بالنسبه لي اريد 100 سنه.
0: ما
1: الله شفت اللقاء.
0: طيب
1: يقول ليش ما يقول اولا

0: رقم حلو يعني 100 يعني حتى ما يتيهم بالحساب مالتك. زياد عمره مثلا هساني الثاني مثلا مواليد 2000
1: اي
0: يا موت حتى زياد 100 سنة
1: اي
0: اي. فأنا هم صراحة حبيت الفكرة انه اريد 100 سنة بالصلاطين ليش
1: 100 سنة يعني تبقى بعد 100 سنة لو عمرك 100 سنة
0: لا يعني بعد 70 سنة
1: 70 سنة اوكي
0: 70 سنة
1: ايه.
0: شلون تحياتنا لمحمد كندي. محمد كندي ما لقيت على كلاوات كبسولة وكر كبسولة بسنة
1: هسه يقول عاتبوني 2040 عاتبوني عود
0: نتلاقى ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب.
0: بس اهم شيء لا تروح للعمرة صاحبنا راح للعمرة بعد شلون يقول 70 سنة
1: اي.
0: اولا الحياة صراحة على الشغل الحياة بدت تصير حلوة
1: اي
0: تكنولوجيا وكذا وتطور وشات جي بي تي وكل شيء الكتروني راح يصير فأكيد القادم أفضل.
1: نعم.
0: ولا خمو يعني نريد نرجع للعصر الحجري. لا مستحيل.
1: إيه أيام القايضة.
0: أيام المدري شنو هاي يظل يفرق حتى إيش على النار. حلو تدحها سام الهيتر.
1: إيه.
0: طقة واحدة.
1: مو.
0: تحرق لك مدينة كاملة.
1: داك خطية وين؟
0: كان
1: وين؟ يموت أحد ما يدق وما يدق.
0: يدق بالحجر وينضرب بطن معاه.
1: الحبان
0: تشعل النار واحدة.
1: زين أوكي.
0: يعني بعد 70 سنة لطيفة لأن بصراحة هواي فاتتنا حروب نبتدي إحنا خط التسعينات جوع فقر خسار هاي نريد نعوضها مو يعني شلون يقول لك تعوضها بشغلة أحسن
1: أي.
0: من نار جتك مال 2008 وهاي سوالف 2005 للدعش
1: نعم.
0: وراها جتك من 14 للتسعتعش 20 كل شيء ما افتهمنا من حياتنا
1: طيب.
0: فنريد نعوضها بأيام أحلى. طبعا 70 سنة إن شاء الله. يعني أنا هم عندي بعض الهاي نقول يعني 100 سنة. حلوة بالصلاطين تعيش 100 سنة.
1: حلوة 100 ذاك اليوم.
0: حلوة.
1: واحدة من المعمرات المشهورة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي أمريكية الجنسية احتفلت بمرور 100 عام. وهي طبعا واحدة تطلع يعني فيديوهاتها دائما وتزال بصحة جيدة.
0: وبصحتها وعافيتها.
1: ايه.
0: ويعني الله يرحمها ذاك اليوم ذاك الأسبوع توفت.
1: ايه.
0: بيبي صاحبي.
1: ايه.
0: 103
1: ما شاء الله
0: قلت لي خطيه ما ومع العلم والله عاد اشقى بالسلاطين
1: ايه.
0: كل سنه تروح للعمره
1: ايه.
0: واذا الله كتب لها حج تروح للحج تقدم هي
1: ايه.
0: يعني يعني من الله اخذها الله اخذها مانته يعني بكامل صحتها 103
1: بصحه جيده
0: حلو الواحد
1: ايه.
0: يعبر ال 100 يعبر ال 100 من 99 و10 اشهر 11 شهر
1: مثلا ايه.
0: يوم ما يمضي 90 ايه. بعد العلم على 10 سنين
1: هو 90 أو 100 بس سامي يقول 100 يمكن 90 ولا
0: 10 سنوات خبط هذا هو يلا شغل
1: ياخذ
0: ويروح ياخذ ويروح يقودونه ياخذ
1: هو يروح عنده
0: ولا اكو واحد يعني حتى شعر رجله مشيين
1: ليه مرحلة واصل قل له ليه مرحلة واصل قل له يا مرحلة
0: شو تقول يا مرحلة واصل
1: اي والله
0: لو شعر رجلك مشيين
1: اي ما ادري
0: الله اكبر
1: أما يا الدنيا هيك يلا مشكلة
0: حول هذا الموضوع
1: طيب
0: فمية لطيفة
1: حلوة
0: نريد نعيشها بالسلاطين
1: هي إلك
0: تحياتي
1: الله يكتب لك إياها إن شاء الله
0: وردة بالسلاطين

0: الحمد لله، تحياتي المخرج.
1: الله يخليك يا وردة.
0: بالنسبة لي
1: ايه
0: تقريبا 60 سنة، يعني صرت 80 زين.
1: زين، ايش معنى؟
0: أنا ما أريد أكون إنسان أو شخص عاش حياته وراح، بينما أريد أترك أثر بحياة غيري، وإذا أسوي هذا الشيء باللي أقدر عليه حاليا، لأني أؤمن الإنسان رسالة، ما أريد الناس تذكر اسمي فقط، أريدهم يتذكرون شنو التغيير اللي سواه وجودي. فسنة من السنوات أدركت أن الله يعني منطيني عقل ينطي حلول إيجابية، منطيني طاقة قوية،
1: طيب
0: يعني أقدر أطلع الإنسان من القاع، يعني ما أعرف الله منطيني هذا الشيء.
1: حلو.
0: يعني فأستغله باللي أقدر عليه، وإن شاء الله يعني عاجبني أكون إنسانة مؤثرة، أترك بصمة قوية بالحياة،
1: طيب
0: لأنه قيمة الإنسان مو بعدد العمر اللي يعيشه، وإنما بالأثر اللي يتركه خلفه.
1: طيب هل تعتقدين انه عدد السنين اللي تحكين عنه هو ممكن يكون يعني الى نتيجة بهذا الجانب؟
0: أكيد أكيد، لأنه أنا ناوية أكون إنسانة مؤثرة، يعني فالإنسان من يكبر يكون إله وقار أكثر،
1: طيب
0: يكون كلمته مسموعة أكثر، الناس تحترمه أكثر.
1: طيب حلو،
0: يس،
1: تحياتي إلك، شكرا
0: شكرا لك
1: جزيلا،
0: عمري،
1: تسلمين يا وردة،
0: حبيبي،
1: هلا بيك، مع السلامة، باي باي، هلا.

نتصل. طيب خليني أقولكم شنو الهدف من السؤال. دائما عدد السنين اللي أنا سألت عنه وقلت لك إيش قد تتمنى بعد تعيش أو قد تتمنى إنه كم سنة أنت تعيش، هذا بي بصراحة على هاي الدراسة اللي قلت لكم عليها خرج بخمس نقاط. الأول علاقتك بالحياة، شنو اللي أنت يعني شنو طبيعة علاقتك بالحياة بحيث أنت تريد تعيش هذا العدد؟ هل أنت مستمتع؟ هل عندك أشياء تريد بعدك ما منجزها؟ هل أنت عندك فكرة معينة؟ النقطة الثانية اللي هي معنى الوقت عندك، بمعنى هل أنت تقيس حياتك واستمتاعك بعدد السنين لو باللحظة اللي أنت عايشها؟ ثلاثة الأولويات، الأولوية أنه بعدد السنين اللي أنت تريدها لمن الأولوية؟ بعض واحد قال جهالي، واحد قال أنا عندي إنجازات بالعمل، واحد قال مثلا أنا أريد الله يعطيني صحة والعافية مثلا أشوف اللي ظلمون. إذن أولوية عندك بالحياة للبقاء في عدد سنين. الرابع أنه أنت شلون تباع الموت، وش دعوة لسوي دوي؟ لا، الموت لا يعني انتهاء الحياة، وانتهاء يعني انتهاء كبشر، بس اكو اثر يبقى عندك مثل ما قالت طبعا مستمعتنا قبل شوية. والنقطة الأخيرة اللي هي الرضا، كم انت راض عن هذا الجانب؟

اختزلهم كلهن بسالفة، إلى أنه عدد السنين اللي أنتوا تمنيتوا كلكم أنه أنتوا تقوم بها هي حقيقة فكرة عدد السنين اللي تحتاجها حتى تنجز. إذن بالتالي أنت أنجزت خلال الفات وتحتاج بعد، والبعض الآخر أنجز خلال الفات ولا يحتاج بعد سنين. باختصار، إيش قد قلت أنت عدد السنين؟ ليش إحنا سألنا هالسؤال؟ ليش قلت لك ليش؟ هو اختبار لطيف إلك أنت كشخص بمدى رضاك عن نفسك وعن وضعك وعن بيتك وعن المجتمع اللي أنت عايش فيه. أنت إيش قد راضي عن روحك؟ هذا جزء من جلد الذات. أنت إيش قد تحتاج عدد السنين حتى تقول إنه أني عايش حياة لطيفة أو أنت راضي عن هذه الحياة؟ شنو الهدف من بقائك بالحياة؟ أكو دائما عند الإنسان أو بالحياة هذا الكون كله أكو هدف من بقاء الإنسان هذا العمر، بدليل أكو ناس بقى 70 أكو ناس بقى 60 أكو ناس. ليش هذا التفاوت؟ أنت سأل نفسك ليش هذا التفاوت بالأعمار؟ أكو ناس عمرها 10 سنين وتموت، أكو ناس عمرها 100 سنة وتموت. زين ليش؟ هسه تقول لي هاي إرادة لله سبحانه وتعالى. نعم إنها إرادة الله، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا منحك عقل حتى تفكر ما الهدف من وجودي في هذه الحياة، وهل عدد السنين اللي أني حعيشها أو عشتها أو سيقدر الله لي نهايتها شنو فائدتها؟ ليش تيش عايش؟ شنو مثلا سؤال كل كبير يحتاج تفكرون به.

0: أقوى صفقة بالعالم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فور عادي بدخول الساحة على كل سفرة من العمر من سيارات بي دبل اكس فاي. اشتري شاي ايس كريم حصل لوحدة جان.
1: لو خيناك بيسمع ساعات الفلون غسالة او فجر غايبين رح تحتار اني بدل ما اختار رح اختار وياك على مو هاي سامسونج هي رح تختار هيته وانت ما عليك غير تشتري اي من نواة الجالكسي وتستمتع في وقتك المساعدة تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدية قمة من ساسون
2: يطول بسهام بمعاملات وبناس ما تعرف السوق أما الحجزات يرمي سوف ويا أحد برنامج عطرق تصروح قاعد تشوي ناس حقيق ومواضيع

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن على الرشيد. رشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أختار وياك على مود هاي. أختار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فان.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
9: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
6: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
10: اسمع وعيش الجو.

لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه صافك قلبي كان ميت كان عاشق

0: Sandy.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
6: أعلن. أعلن
4: على الرشيد.
6: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: بعد ما صير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
7: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
7: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
7: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: ثبتها. ثبتها على الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. تحاموا بمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: شلتي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
6: انت كبير
7: يا بعد روح
6: هنيان بيك.
7: الله
6: يحفظك. تمشي وياني.
8: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار. خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم مرات اموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران. ياكم وهم الأبيض رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة ومختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وكل أنحاء العالم وأيضا في الخليج العربي، وتحية لكل والوطن العربي، وتحية إلى كل من يسمعنا وادي.

مساء الخير مرة ثانية، وتحية إلى كل من يتواصل ويانا. يعني أنا اليوم زعلان والله العظيم، كل الزعلان كلش ضايج ومقهور لعدة أسباب. شفت فيديو انتشر في أذكر المنطقة في أوكي في منطقة المنصور، كلها شافته. البنية ساعة 4 الفجر 5 الفجر نزلت قاعدة يعني قاعدة تمشي، وإذا تتكالب عليها عجلات السيارات، فد منظر مخزي وعابر مرحلة المخازي للأمانة. عيب، وما توقعت انه احنا البعض من عندنا، حتى لا يطلع لي احد ويحكي ويقول لي انت وتقول لا لا لا، انا دا اعرف وين دا اسولف. واصلين لمرحلة البعض من عندنا، ما ادري اقول من عندنا، ما ادري مو من عندنا، ما ادري محسوبين علينا، ما ادري هم مو من عندنا، ما اعرف. والله عيب، بالقرآن عيب. السيارات الراقية، السيارات العالية، أذكر الماركات هسه، سيارات الصالون، المدري شنو، سيارات تلمع وحلوة، شبيك والله والله شبيك. وتلحق وهي هي هي البنية تتحول من ترى يعني لو تباوع الفيديو صابت حالة رعب هي. اي هي بعدين من صعدت السياره وسوت حركه عيب، يعني حركه كلش عيب، يعني عيب عيب. بس انت شفتها بالبدايه شلون مرعوبه زين. لا خزي الموضوع، الموضوع خزي ما له علاقه. البنيه شنو ما له علاقه، ما مو هيك الامور تصير، مو هيك. يعني قبل حتى يمكن ما تزال اكو انديه للنادي ولا اعمار معينه للدخول، مو لوني غلطان. مثال انا مو لي لي لي لي رابط بهذا الموضوع، كل شيء له القصد لاحترامه. مو بهالشكل انه انت تتصرف ويا اي انسان، ويا اي انسان. ابنية شريفة، اذا ابنية شريفة فانت معناته احنا واصلين الى مرحلة كارثية. اذا ابنية بنت ثليل فانت ما لك حق تنقض عليها مثل الفريسة بهاي الطريقة، ما لك حق. زين ماكو اي مبرر. زين سؤال، افرض هذه البنية نزلت مثلها بنية حلوة حبابة شابة، الله يحفظ البنات كلهم، نازلة تدور على دواء. ليش لعدك صيدليات خفار؟ مو لاني غلطان، مو صار طبعا فوز المنتخب حالة تحرش بوقتها مخازي، واما هم كان في امينة بمحافظتنا العزيزة البصرة، يعني الحمد لله السلطات وتدخل ادري. يعني احنا شلون يعني نخلي الشرطي على كل باب بيت حتى افتي ابنية يجوز نازل الصيدلية، راح للمستشفى

السيارة عندها حالة معينة ما حد يعرف شنو، متعاركة ويا رجلها يا ستار، شغلة من هزمة، انت مالك دخل، انت اجت صعدت وياك وطلعت يا ستار انه هي مطلوبة. والله خلي اقدر اتربع ما اقدر اتربع، المشكلة انا هاي الكراسي ما اعرف لها. يعني ابنية عندها الف شغلة من هزمة، عمر تتذكر فترة انه ابنية يقول لك انهزمت، تتذكر ايش قد اكو بنات اوادم تنهزم من بيت اهلها بسبب ضغوط، بسبب تنهزم من رجلها مخبل مجرم مريض نفسي، انهزمت، شافت عدة فتحالة خافت، طلعت الفجر تركض، طلعت تمشي. انت تصير انت والزمان عليها زي مو عيب؟ والله يعني ترى الدنيا دوارة مو؟ بعدين شنو هذا التحرش؟ زين شنو هذا العطش الغريزي هذا؟ لا هو تحرش بطريق يعني مو سيارة وسيارتين، لا المنصور انسدت من التحرش هذا بهذا المشهد، وهي تتنقل منا تروح لهنا، هي منا لهنا. واحد ناشر قال منو السبب؟ الناس كاتبي له والله البنية طالع الفجر. ماكو هيك نظرية، تطلع الفجر تطلع الصبح تطلع بنص الليل، مالك دخل، إنسان حر هذا. اي هاي تعاد احسب السوشيال ميديا وكارثتها. زين ما قاعد ادافع عنه، انت شعليك ليش انت قاعد تركض؟ اذا انت شايفه بهذا المستوى انت ليش دا تلحقها؟ ليش دا تركض وراها؟ وليش بعدين تنعتها بصفة مو زينة؟ وليش تنقض عليها بشكل رخيص؟ ليش يعني دفته غير هسه غير افتهم. زين بالله دقيقه صعدت يمك بالسياره زين، والله اللي يعلم شو شاربه فد حب معين، شاربه مخدرات وماتت، ما صايره عمر انت ايش ما ادريك انت شنو ايش تعرف عنها؟ يعني عمي والله عيب عوفك هسه هذا كله. اوكي لا التحرش بطريقة جماعية، أبا مو سيارة وسيارتين شباب، مو سيارة وسيارتين، لا الموضوع فد 15 سيارة. يابا هاي شكو زفة؟ قالوا لا. هسه اريد نفتهم، يابا طالعين على أهل المولدات الناس وضايجين؟ قالوا لا ما طالعين على هالمولدات، هسه المولدات يزعلون عليه. بيش الامبير مسوي 20؟ ليش ب20؟ ليه شنو يعني منطقة العظمية ب20 الامبير؟ هسه اروح على غير موضوع، ليش الامبير ب20؟ شنو تجوا مقبلات حتى نفتهم؟ الله شوية بالناس يعني. المهم فارجع على على على هذا الموضوع، لا عيب، خزي. عمي كانت قبل انا اتذكر بنيه تفوت كائن من كانت، حلوه مو حلوه، جقمه مو جقمه، من المنطقه واقف يسوي نفسه نسر الصعيد، والله العظيم وداعت عموري، داعت المستمعين الحلوين، واقف هيك يعود هو يعني شلون شقع اساس هو يحميها يعني. عمي ما سوينا اي يعني ما والله ما ادري ايش قد حلو تطلع وحده من مثلا من اقاربك من هزمه، رجلها شايفه من عنده حاله مو زينه، ايش قد حلو وانت لاحقها. اقول لك خل اروح الفاصل، انا ضجت، فاصل اصدقائي وراجعين.

0: الاتصال. طيب اوكي نذكر بالارقام 0780211415 0780211617. هاي الظاهرة الكارثية اللي قاعدة تصير اللي هي التحرش الجماعي بطريقة جمعية، هذا اللي احنا قاعد يصير عندنا واكثر من حالة قاعد تتكرر. اي يعني شخص من يسيء الولد او بنية، انا مو ادافع عن البنية لا لي دخل بيها ولا لي علاقة، بس المنظر كان مخزي. وارجع واقول اذا كانت بتليل، اذا كانت شريفة، اذا كانت مهزومة من رجلها، اذا كانت اي كان، انت معناتها معناتها احنا بغابة، ما لك دخل، ما لك دخل، ما لك دخل. اكو مثل اخواننا المصريين يعني يحشو يقول لك ابعد عن الشر وغني له. ابنية بالاربعة الفجر نازلة قاعد تمشي في منطقة المنصور، يا أما عندها فت قضية، يا أما أجوز نزلت احتاجت مستشفى. فأنت تدخل نفسك بمعمعة إذا كانت زينة أو لا، أنت تدخل نفسك بمشكلة كبيرة. إحنا ما تربينا بهالشكل هذا، والله ما تربينا بهالشكل. الأهل زين، هاي الأم والأب اللي ناطين لابنهم هيك سيارة حديثة، شفت السيارات؟ سيارات على مستوى. زين هاي ناطيهم هيك سيارات حديثة، زين هاي الأهل وين؟ ما قالوا لهم يابا لا تأذون ولد العالم، لا تأذون بنات العالم، ما لكم علاقة بحد، ما لك دخل، ما لك دخل. لا الحب يجي بهاي الطريقة، ولا الرقص والملاهي وإلى آخره. زين تصير بهاي الطريقة، أنا ما لي دخل، أنا ما لي علاقة ولا أي شيء يجي بهاي الطريقة. عيب هذا يعني، والله العظيم يعني كأنه دا أشوف صورة من صور واحدة من الدول اللي مشهورة بالتحرش، ودا يصير عندنا اغتصاب، ودا يصير عندنا حوادث يعني هواي وشاة تخوف. اي والله طفل يعتدي على طفل، ما اعرف رجال كبير يعتدي على مراهقة، لو على اقاربه، لو ما اعرف اللي دا يصير شنو. اللي قاعد يصير عندنا فتشي دا يوصل الى مراحل. انا من يعني من هذا المكان كوني اعلامي، فاليوم لازم اطلع رساله، مو صحيح يا باللي دا يصير، ترى عيب وطامه كبرى يعني تباع المنظر لا تخاف. زين شلون يعني فد يوم من الايام بالله واحد زوجته رجلها تخربط، ها عمر تخربط الرجال ونزلت تريد لها طبيب تركض، شلون يعني يوقف الشارع تك رجل حتى نفتهم، صح لو لا؟ انا افتهمك، انا افتهمك، بس ما يخالف. موضوع كبير يا هذا اليوم، هذا ناقوس الخطر انا اعتبره. شلون عموري؟ اي إيه وهاي وها وهذه هذه هذه مدى قاعد تنطي الصورة الحقيقية لبلدنا. ترى العراقيين بالضبط، ترى العراقيين عندهم غيرة، العراقيين كرماء، العراقيين أهل نق، العراقيين أهل نخوة، العراقيين صاحبين مبادئ. العراقي ما يسوي هيك شي سوالف. بعدين انت حتى اللي اليوم هاي ثقافة التصوير، انت اليوم من صورت، يعني انت اللي صورت، سؤال والله للأمانة، انت ليش ما خابرت على 911 وراويتهم هذا المقطع، يا تعالوا ترى دا يصير هيك وهذا الخطية هاي البنية، تلاحق لها، دورياتنا ما شاء الله بخير وعامرة، صح لو لا عموري؟ اي والله. يعني هذا بس انه احنا ما واصلين الى مراحل انه الترند نشر. واليوم بواعيت الفيديوهات كل واحد طالع لي فيديو واحد بدون ذكر اسماء، واثنين متعاركين، واحد باسط الله وما اعرف ايش وكذا، والعالم ما اخذتهم محور، وناس يسولفون والى اخره وغيره وغيره، ما اريد اصلا اطب الموضوع. بس ليش هاي مو هاي الصورة للبلد، مو هاي الصورة. أنا أتمنى واحد، يعني والله يمكن لو عندي شوية كاميرا زينة والله لا أسوي فلوقات، وهاي يمكن أي شاب يسمعها يعتبرها فد فكرة حلوة هدية إلي، زين سوي فلوقات عن بلدنا بشكل حلو، عن هذا الشعب الطيب، عن الشباب الحلوة المكافحة، عن كباريتنا، عن الناس، على قصص الحب اللي عندنا، اللي حب بنية خطية وباع سيارته على موده على مود يدفع مهرها ويتزوج، واللي درس وتعب، واللي راح وهاجر، وهاي قصص عندنا، أبطال عندنا والله أبطال، زلم خشنة موجودة عندنا الله يحفظهم، شباب أنا أبو الله أباو عليهم، يشتغل عماله ويدرس، يشتغل بمطعم ويدرس، ينام بالمطعم ويروح للجامعة، يروح للكلية مالته، شبابنا حلوة وصباع، وتشوفه بطل برياضة معينة، وتشوفه بطل لاعب منتخب بليارد، لاعب منتخب ملاكمة، لاعب أثقال وإلى آخره، صباع عندنا. هذا أنا المفروض أنقل صورته. والله شباب في منطقة المنصور وسيارات متكرفتة، لا لا لا، هاي إساءة والله العظيم، إساءة. إيه هذا الترند، هذا خبل يعني خبل الدنيا، هذا الترند. إيه إيه إيه إيه، وهذا اللي يطلع لك، خلي نشاهد هذا المقطع وقاعد هو ده يباع على هذا المقطع، مو هي مو بهالشكل هذا، ما أعرف. شفت أنا هسه أنا كإعلام اليوم نشرت هاي الحادثة، أقدر أنا هاي الحادثة أنشرها وأنتقد به، ما بيش، ما ردت على صفحاتي، ما أريد. أنا على صفحات أنشر غير شيء، ما يصير. ليش؟ لأن مهما كان أنا ليش ما نشرت اليوم؟ سؤال أنا أريد أحد يجاوبني، أجاوب هسه عموري لو خلي الناس يعرفون ليش أنا ما نشرت؟ خلي هذا السؤال للمستمعين، ليش أنا اليوم ما نشرت هيك حادثة مهمة؟ ليش ما نشرتها؟ أو ليش ما أقبل أنشرها أصلا؟ يعني السبب، اللي يعرف السبب ايه. وسؤال ثاني انه اذا اكتشفت هيك حاله شلون راح تتصرف؟ عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم. السلام
0: عليكم. السلام، يا هلا.
1: شلون صحتك؟ شلون حالك
0: حبيبي انت؟
1: انا محمد من بغداد.
0: ابو جاسم من بغداد.

0: شلونك؟
1: الله يبارك فيك، شلون
0: صحتك؟ شو اخبارك ابو جاسم؟
1: والله الحمد لله خير وبركة. الله يبارك فيك.
0: الله يجعلك حبيبي ابو جاسم.
1: استاذ بخصوص موضوعك، يعني
0: اول مره تتصل؟
1: لا انا اتصل يعني كل فتره يعني قليل مره لما كنت اتصل.
0: هلا بيك.
1: الله يبارك فيك، فجاني صابر منه.
0: اي
1: لا
0: اي حبيبي.
1: استاذ المهم بخصوص الحادث اللي صارت بالداوودي في عرفات.
0: زين.
1: احنا يعني ما زرقت عن طريق البنية او الشباب اللي لحقوها بالشارع. احنا من تعلمنا السياق على كنا صغار.
0: زين.
1: اكو شايب علمنا قال بابا احترم الشارع.
0: احترم الشارع. حلو.
1: الشارع هو الشارع. اسمعني استاذ مهمي.
0: اسمعك، احترم الشارع ها؟
1: يقول لي احترم الشارع، بالتحدي شلون احترم الشارع؟ هو شارع تبليط ورصيف يعني جماد، شلون احترم الشارع؟ احنا كنا صغار ذاك الوقت. يقول لي بابا احترم الشارع يحترمك. انت احترم الشارع، الشارع يحترمك.
0: اي صحيح.
1: فهاي الروايه صار يعني انا بغض النظر عن الشباب، الشباب ينقصر وغلطانين بس البنيه هم ينقصر، المهم حبيبي. المفروض انت تحترم الشارع اللي هي طالعه بلبس.
0: لا هم الطرفين، هم الطرفين غلطانين، انا اعطيكها من الاخير.
1: صحيح استاذ مهين،
0: هم الطرفين غلطانين.
1: استاذ هذا الموضوع ترى يعني باغلب المناطق يعني مطروق، بس اكو شيء احنا العفو من الكلام اللي راح نتفه، مرات تقول الميد اللي ذنبيله ما حد يعبر استاذ، يعني اللي ما الشخص اللي ما يشوف هذا الشخص
0: زين
1: يتقبل هذا الموضوع، والله ما يعني ما اتصور. بس الشباب خدمتهم توقيتات الفجر واللبس،
0: فأنا
1: ما
0: أبغى دفاع
1: عن الشباب، لا والله.
0: لا، وإحنا نقول صح كلامك، إحنا نقول الطرفين خطأانين.
1: صحيح.
0: إيه بس.
1: والوضعية ما لها مو مال يعني عندها حادثة أو عندها يعني أنت ساد لو شايف الفيديو اللي.
0: لا لا يعني أنا تري شنو وين حمودي؟ وين حمودي العفو حبيبي؟ أنا ما يعني هسه إحنا أنا عبرت مرحلة هذا الكلام عن هذا البنية.
1: نعم.
0: الله أمر بالستر والله يستر عليه، ما لي دخل به، بس القصد إحنا ليش صار عندنا ثقافة التحرش بطريقة جمعية؟ أنا هذا اللي دا أقصده.
1: والله استاذ الجواب مختصر مفيد، إحنا كنا حرام مختلفة طريقة.
0: لا إله إلا الله.
1: إيه والحمد لله على كل حال.

0: والله عافية يعني. والله أصفق لك
1: يعني أنا المفروض أغلس أغلب النظر والله كانت
0: أسالة عوفة يا بعوفة هسه سين من الناس مو زين عوفة
1: فعلا
0: يا أخي عوفة هسه واحدة من أسماء رب العالمين الستار
1: فعلا
0: يا بصدق كذا أدري شبينة ما تقول لي شبينة
1: ترى استاذ مهم ان انا احكي عن نفسي احنا ترى مليانين عيوب يعني خلي
0: الحسابات لا لا هسه ما يخالف بس اكو الحمد لله اللي احنا نقول الغالب بينا الحمد لله زين
1: الحمد لله
0: نعمة من الله
1: هسه الحمد
0: لله احنا مقابل شنو احنا ملائكة لا
1: لا فعلا صح
0: نخطئ وكل شيء بس اكو اشياء يعني ما من الممكن نبوق ما من الممكن نقتل ما من الممكن لا سمح الله نسوي فد فاينل مو اكو اشياء ثوابت يا اخوي يا حبيبي
1: صحيح والله صحيح صار مهم
0: مو هيك والله العظيم مو هيك
1: لا موضوع الترند موضوع يعني اتصور يعني جرثومه بالعراق
0: صار شوف هذاك اليوم ذاك اليوم هي صارت منتشره هاي الجرثومه على قولتك وعلى قولة عموري هاي ذاك اليوم
1: نعم
0: قاعة من القاعات اكو لعبة اسمها الفيشة انا كلش احبها
1: هاي مطابعة
0: اي فيشة احبها كلش احبها فاني كلش حلوة لعبنا بليارد لعبنا طاولي ولعبنا فيشة ولعبنا بلاي ستيشن انا دفعت كل الحساب بس نسيت ادفع حساب الفيشة حكي حلو
1: حلو
0: الحساب مال الفيشة 2000 دينار جيم الفيشة 2000 دينار اني ما اسموها هذا سوى واحد يسمع يقول لك هو يمدح نفسه ما يمدح نفسه بس نقول اللي تربينا عليه
1: لا انت جاك الواقع
0: بالضبط بدنا نحكي الواقع فقلت لهم يابا انا من رايح للحلاق قلت لهم على مود صدق دا اقول لاخويا قلت له بس ذكرني على مود امر على هذا ابو الفيشه اطيل الحساب مالته قال اوكي فتت صعدت لا ترى ذاك اليوم قال ذاك يوم وش وقت ذاك اليوم صار تقريبا يمكن اسبوع قال وتتذكرها قلت له قال لي عمي رحمه على البطن نقلتك قلت له لا حبيبي يعني قال عمي هنا يحاول يجي هنا البعض من عندهم قال يحاول يسوي له 6000 حيله على مود ما يدفع
1: على 1000 دينار يرجعون كاميرات ودنيا
0: كاميرات ودنيا
1: والله صحيح
0: يقولوا ويحلف يقول هو شرعش سوى مو لا دعاية ولا شو ايفون بعد زين هذا بثلاث ملايين ما دبيش يقول بس هيك عنده يقول له هاي الحكايه يلا خاوه لو بعدين شنو هاي ما انا اشكرك حمودي اشكرك
1: مهم ربي يبارك
0: شكرا شكرا شكرا اللي شاركتك الحلوه حبيبي
1: الله يحفظك

وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدروا يتواصلوا معنا على الواتساب كاتصال مجانا. تحية أيضا إلى محمد من كندا، تحية إلى أصدقائنا، إلى محبينا الإبراهيم، إلى نور من أمريكا. شون شبي محمد؟ ها يحب الذكاء الاصطناعي، أنا ما أحب الذكاء الاصطناعي. وها إيه ده يسوي حيلة ويا عم ما كان. تحية إلى عموري بكل الوحدة من الكوارث اللي إحنا قاعد نمر بيها ده، نشوف إنه أكو أشياء صعبة إنه إحنا نقدر كنا نتجرأ نسويها، نصها ما نسويها، ربعها ما نسويها، أكو جرأة. ماكو أهل يسألون، ما أعتقد يعني البعض من الناس ماكو، يمكن ما يسألون، يعطون تليفونات، يعطون فلوس، يعطون سيارات، أي أي يعني عايفهم. زين أنت شنو يعني؟ أنا بهذا العمر وأنا كرجل مذيع وإعلامي، أنا بهذا العمر ألف تليفون يندق علي، ها أنت وين، خيرك، شوش عجب تأخرت. أنا بهذا العمر الخبرة اللي شايفها أنا مو من النوع اللي قاعد بالبيت، لا يعني مشتغل أشكال وشايف وطالع وإلى آخره. دق عليه تليفون، ها أنت وين، خيرك، ليش؟ لحد الآن يا أبو ترى هاي هيج، لا لو هيج قايل، لو هيج مسوي، فالقصد لحد الآن تنعطي سيارة لابنك آخر موديل الساعة بالخمسة الصبح، شنو يعني؟ ما خفت عليه؟ زين السؤال عفية عليك عموري، إذا بهاي السيارة بيها وبلاياها أو صاعد ويا صديقه وجاب لك جريمة، افترت القضية وصارت اغتصاب، ها عموري تصير لو ما تصير؟ لا لا مو أنا لا لا حوادث هواية، حوادث هواية يعني، حوادث هواية زين، أو حادث مثلا دهس، صديقة شربة يا ستار الله يبعدنا ويبعدكم، شربة مخدرات، شلون يعني؟ أنا بس أفتهم، أب أم أخوت أخ وين ذولا راحوا؟ والله إذا سأل عليهم عمي خاف هاجروا، خلوا يروح لها فاصل.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد؟ يوصل أكيد والربح يتبع.

0: www.radiomedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم مرات اموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليف.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111. طبعا واحدة من الأشياء الكارثية اللي احنا دا نمر بيها اللي هي اكو أزمة بالتنشئة بالأساسيات، ألف باء الحياة عندنا مشكلة بيه، يعني ألف باء الحياة اللي الأشياء اللي تعلمناها اليوم هواية مفقودة من عدها، هواية كفت حلقة اليوم مفقودة من عدها، وهذا الشيء دي يأثر على ولدنا وشبابنا وبناتنا وإلى آخره. بس ما حد جاوبني ليش أنا ما نشرت اليوم، أو ليش أنا ما أنشر أي فيديو بترند ضارب ترند في الشارع العراقي، ليش؟ يعني تجيني أسئلة حتى على صفحاتي يقول إيش عجبت ما تنشري يعني، وهاي وأنت إعلامي يعني ليش؟ أنا بس أريد أحد يجاوبني، أتمنى إنه شبابنا بناتنا خواتنا إنه يجاوبوني يقولوا لي ليش إنه أنا ما دا أنشر، شو السبب اللي أنا دا يخليني ما دا أنشر؟ هذه واحدة. قبل شوية قلت كان الجيران يربي، العم يربي، الجد يربي، البيبية تربي، بيت الجد مثل ما قلنا، بيت الخال، بيت العام، لا تسمع حكايه ان هاي اللي تسوي، هاي عيب، هاي كذا، هاي ما يصير، وتسمع سوالفهم وتسمع الاحترام ودائما سلم ابدي من اليمنى، هاي الاشياء اللي تربينا عليها، هاي الأشياء البسيطة لازم من جايين الخطار، الخطار تقدم لهم أول شيء، بعدين الله تقدم إلى الموجودين بالبيت. ترى أشياء يعني أنا قاعد أسوي فيها هالليل هذا، والله عمر خطيه ما شفته شلون هيك هزب، يعني هزب رأسه وقال قال والله عمي الله يسلمك
1: يا ناس الإبرة ما تحفر بيه، واللي يحكي يبتلي على عمره، والساكت خانقته العبره.

الضروب لك جاب يمنى ويسرى.

0: مبشر عليه.
1: حبيبي يا عمور اشتيدك يا عمور. الراحل واحد من أعمدة العراق بالفن المونولوجيست اللي هو الفنان عزيز علي، أبدع وكأنه دا يحكي عن الحاضر إلى حد هاي اللحظة اللي أنا قاعد أسولف فيها. كارثي كارثي كارثي. واحدة من الأشياء اللي دا نحكي بيها يعني ما يصير إنه إحنا راح ندخل على 2027 بعد إنه قد عمره 4 أشهر تقريبا أقل، ندخل على يعني 2027 وما زلنا، مو وما زلنا يعني قبل عمر قبل 5 سنين ما شفت أنا هيك ظاهرة مالي الناس تحرش جماعي اغتصاب ما أعرف إيش، ما هاي أكو في دولة من الدول انتشر بيها أقولها دولة من الدول، هي مو دولة عربية عادي يعني، هذا في في في بنغلاديش وحتى في الهند يعني عندهم التحرش والاغتصاب والى اخره لأسباب. احنا الحمد لله والشكر اولا احنا ترابطنا العائلي الديني الأسري وهواية تفاصيل، احنا مو ما نوصل الى هاي الدرجة، هاي درجة وضيعة، وهاي درجة عوفك من الوضاع والخزي والهذا، بس هذا يدق ناقوس الخطر. يعني شبابنا وين رايحين؟ يعني هذا اللي اليوم المنظر وغيره وغيره من المناظر. اكو حادث انتشر البارحة واول البارحة، الله يرحمه الماتوا ويغفر لهم، على سريع الشعلة على سريع صهريج الغاز في منطقة على سريع الشعلة مقابلة تصير الكفاءات مقابلة منها من الناحية الثانية اللي هي منطقة حي العدي. يعني كان عبارة عن قنبلة دا يمشي بسرعة قصوى وماخذ السايد اليسرى وكأنه أولدز هو. أسا أولدز ولا مو أولدز؟ أكو عاد يمشي لقيت سرعة، أنت صهريج غاز غاز لو غاز غاز غاز غاز العفو غاز. كارثي.

0: طلعوا رجال المرور تحية لهم الله يكون بعونهم حقيقة، وقالوا اخوان هلا هلا بالالتزام بالنص يعني بالالتزام بقواعد السير. وبالضبط تحية الفريق عدي الله يعطيه الصحة والعافية. فالناس قاعدة تجتهد وتعمل من رجال المرور، رجال الداخلية، الدفاع المدني، الكل انت انت انت ليش ايش تسوي؟ انت قاعد تتعب نفسك وتتعب اهلك وتتعب جيرانك وتتعب المواطن وتتعب رجل الامن. انت تصير بهاي حالتك تصير ترى عبء بالضبط وخسر حياته. ما اني دا اقول لك زين يعني بالضبط انت خسرت حياتك زين. اذا كنت متزوج فانت زوجتك واطفالك وذولا يتمتهم وانتهى الموضوع، وهاي رملت مرتك والى اخره، واخذ القصه بعد زين. اذا والدتك الله يكون بعونها، اذا ابوك الله يكون، اذا اخوك، وهكذا زين. اما الخسائر الماديه فتتخيل تريلا وصهري يجي واحترق نحكيها. لا احد يقول لي والله مو لا كله لازم تفرشها وتحكيها، مو لوني غلطان عمر. انت مو هذا مصدر رزق؟ مو انت طالع على باب الله؟ عمي شنو يعني؟ انا بس اريد افتهم اخوان. والله ذاك يوم واقف له بسبع سيارات، هذا الحادث اللي انتشر هي بالضبط هذا على طريق كركوك، واقف له بشقد سبعة مدري عشرة مدري 15 مدري 20 40 سيارة واقف فيهن. والله شنو نايم كان ذاك غافي، خسر حياته هو الله يرحمه، واستحل 40 سيارة من شيء. احنا الف باء الحياة ما دا نعرفه شباب. كلامي لبعض الناس عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: انت الورد انت المخرج. تحياتي سلامي لكم واسعد الله صباحكم جميعا انتم والمستمعين داخل وخارج
0: الارض. الله يسلمك عموري، يعني هواي يسأل عليك ويبعد سلامك.
1: الله يسلمك الله يسلمك ان شاء الله ما يمسك وما يمخرج.
0: اين
1: محمد وال محمد
0: الله يسلمك.
1: استاذ العزيز عبد النصر الظاهره جبت انت عن الحرام عندنا ظاهره بالبيجيه مع صلاح الدين قريبه يعني شويه. ابو الماطور او الدراجه الناريه شنها
0: زين.
1: هذا اذا عايل ما عايل يتحمل السوش أو السيارة، حتى لو موقف سيارة أخوي يجي يجعلك هو أنت تتحمل مسؤولية.

0: صدق واعترف برحب. الله كان هذا الموضوع وابد يعني كان على ظهري.
1: الله يسلمك.
0: وباشرك راح يعني كل اذاعه اطرح هذا الموضوع اذا صار بها مجال.
1: على راسي والله. اتشرف.
0: انا اقول ترى يعني هو يحكي ما مطلوب على الشيء اكثر مطلوب على الشيء وجاب وما صار وهالشيء. لو دعم ابن ما صار وصل تعال ادفع خصم. ويشتري من ابن ما صار ابو الدراجه.
1: وين وين وين اريد اشتكي؟ وين اريد اشتكي اكرم؟
0: ها عيني؟
1: ها العفو اكرم وشنو قلت العفو وين وين تشتكي تريد؟
0: محافظة صلاح الدين قضاء الدجين.
1: لا لا يعني قلت لي بالاذاعات تشتكي او وين تريد؟
0: ها اكو اكو اذاعات يعني شكاوي ما شكاوي.
1: ها ما بيه شيء.
0: واطرح هذا
1: صندوق كصندوق شكاوي ما بيه شيء.
0: عيد هذا هذا هذا يعني منو يتقبلها قلبي قلبي هسه أنت جاي عندك سيارة
1: نعم.
0: بالسوق بيها وعندي دراجة وجي أنا المخالف.
1: أكو خطأ بعض الأعراف يعني للأمانة
0: ما صار هاي ترى شيء.
1: نتمنى يعني نتمنى إنه إنه تعالج يعني
0: يعني عذر عذرا يعني زلل عاش كل هندوس عفوا عفوا يعني عايزين نعرف
1: شلون العفو؟
0: عاشت الهندوس يقولون مدلل على السياسة قبل مدرس الله يرحمه يتدرس من السبعين الهندوس عندهم البقر ما عاشوا فيها بس السنواعين يقولوا خب أبو ما طول عشرين قبل مدرس الهندوس وواسف نطال السادي
1: العفو يا هلا بيك
0: خارج الموضوع
1: العفو يا هلا بيك يا هلا بكرم.

الله عليك، الله عليك يا عموري. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب. ما حد جاوبني أنا ليش ما أتناول هيك ترندات في بلدي؟ ليش؟ ليش ما أتناول سؤال؟ يا ريت إنه أحد يجاوب، يا ريت إنه أحد يقول لي ليش. أكو في شغلة معلمتني، انه قاعد نحكي انه احنا قبل 7 سنين 5 سنين ما كانت اكو هاي الظواهر، يعني هاي الظاهرة ما كانت موجودة بهذا الشكل، التحرش الجماعي. المنتخب يفوز يصير تحرش، يصير تحرش جماعي، يعني هذا وين واصلين احنا؟ وين بس اريد افتهم وين؟ عم عيب والله العظيم عيب. يعني ايش ما تحكي، يعني ما اعرف يا اخي، انت يعني انت شاب، انت شاب. انا طبعا هذا كلامي مو بس لشبابنا،

كلامي لبناتنا ايضا. لا انت مسؤوله، انت مسؤوله قدام رب العالمين تنقلين صوره حلوه عن هذا البلد. هاي الارض هاي اللي تمشين عليها، وهذا الخير اللي تاكل من عنده وتشرب كذا. واقف خطيه رجل المرور، واقف الشرطي سهران، هسه احنا راح نرجع سهرانين واقفين وكذا. لا، واقف لحمايتك، واقف لامنك، واقف. لا ما يصير، لا مو مو مو مو فدنا وبصرنا. لا لا لازم تقدر بالضبط، مثل بيت الاب والام يشقون ويتعبون، وانت تلزم الاكل تشمره هيجي قدامهم وتقوم يلا ما اريد هذا الاكل، وتدفر الصينيه برجلك زين وتكسر وتسوي وتعيث بشكل كارثي قدامهم. شلون تريد، شلون تريد نظرتهم، شلون تريد رضاهم عليك؟ كذلك الوطن. انا ما دحكي لا سياسه ويدري بي عموري، ولا ان علاقه باي شيء، اي شيء سياسه ما لي علاقه لي. بس هاي الارض لازم تنقل صوره حلوه على بلدك. انا انقهر اليوم مع احترامي الى الكل، انا انقهر اليوم واحد اذا يجي ضيف وخلي على راسي ويقول لي طلع لي الفيديو، اي فيديو بفضيحه، يقول لي هاي صدق هاي يصير هيك عندكم؟ لا لا شباب، لا والله واسفه، عيب. لا يا ولد والله عيب، لا زحمه والله، لا مو هيك قالوا. لا هذا شقي الدربونه كان قبل اشقياء ما الدرابين، ما يقبل العيبه، ما يقبلها على منطقته، ما يقبلها. كنا نلعب عوفد الاشقياء، كنا نلعب كره قدم قبل لا اختم، كنا نلعب كره قدم فالمدرب يحكي ويانا شباب راح يجون اليوم فريق برازيل حي العامل، ليه هسه اتذكرهم، الله يعطيهم الصحه والله يرحم اللي ميتين او عايشين ما ادري، رحمه للطيب والمين. شباب راح يجون اليوم فريق البياع، فرق ببغداد، نلعب كرة قدم. شباب صوتكم تسلمون عليهم، تحشون زين، تنقلون صورة حلوة، الاحترام، لا تلعب خشن، عيب، انقل صورة حلوة، انت لاعب، انت مرتب، انت كذا، انت انت انت كذا. احنا تربينا بهالشكل. نرجع للبيت تلقى لك العم قاعد او الجيران قاعد ويحكون قصص، ها قال ابو فلان وحكى فلان، وبيوم من الايام والله وحده استنجدت ووحده نختني وصار حريق، وانا هيك سويت، كلها بطولات هي تصب بخوفها على ولد بلدها، ولد منطقتها، جيرانها، بناتهم، أخواتهم وإلى آخره. اليوم حتى بعض من البنات مع الأسف مداش، مو هاي صورة المرأة العراقية، مو هاي الصورة، عيب. اليوم أكو شيء خزي دا يصير، ترى منكم واقعيين، اليوم عيب. ولا كل شيء بالله فيه نحكي، انت مرة تبيعين على باب الله والله يرزقك ان شاء الله، زين شنو هذا الغلط وشنو هاي الاساءة وشنو هاي الكذا، شنو الـ الـ الـ الـ الكلام السوقي هذا. لا اسأنا، احنا قاعدين نسيء والله، لكن الله يصلح الحال ان شاء الله، الدنيا بعدها بخير، وبلدنا ان شاء الله بعدها بخير، شعبنا بعدها بخير. كلامنا هو كان لبعض الناس وهم كلهم 1%، ليش ما يكون العراقي والعراقية؟ لا دولة

يقولون رفعت راس، والله يحفظ ناسنا وأهلنا وجيراننا وأحبابنا. أنا مهم الأبيض، كانوا ياكم في الإعداد والتقديم.

إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

او على البريد الالكتروني info@alwasat.media.

فرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمني الشرح.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك

كلامك والجروح انت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعود.

0: إذاعة رشيد.
1: رشيد أم واد زين.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.